لاج المنادي ثم نادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوموا توضى صل وقرا تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: يزهى الفخر باللي لبوسه زهابه، عيسى الخليفة والحسب يحتميبه. يا شيخ من ناشه زمانه بنابه، وانحى عليه بمخلبه بالتريبه. ما غيركم من يلتجي في جنابه، يطفي لضاه ويتجي عاللهيبه.
0: من أشعار الشيخ محمد أبا الغنيم. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: عزيزي المواطن والمقيم، من أجل سلامتك وسلامة أسرتك قم بتوفير طفاية حريق مناسبة في المطبخ وتأكد من صيانتها بشكل دوري. تأكد من سلامة التوصيلات الكهربائية وتجنب مخاطر التحميل الزائد على المقابس الكهربائية. تجنب ترك الأواني دون متابعة على الموقد، واحرص على عدم تواجد الأطفال في المطبخ. تأكد من سلامة تمديدات الغاز بالمطبخ تجنبا لمخاطر التسرب. في حال وجود تسرب الغاز أغلق المصدر الرئيسي، قم بتهوية المكان وتأكد من إصلاح التسرب من قبل شخص مختص. سلامتكم غايتنا، مع تحيات وزارة الداخلية.
1: بحرين FM على هواك.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: منازل مليك مالك العز والسنا، تواضع إلى الله هيبة منه وجلالي، حميد السجايا معدن الجود والسخاء، حمام المنايا متلف المال واجالي، حليف الندى مرد العدا واسع المدى، فعيسى المواهب للعظيمات حمال.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: تعتبر طفايات الحريق خط الدفاع الأول في الحفاظ على الأمن والسلامة والحماية من الحرائق وتجنب حدوث خسائر في الأرواح والممتلكات، فهي عنصر رئيسي للحفاظ على سلامتك أثناء حالة طوارئ الحريق. لذلك يجب علينا معرفة أنواع طفايات الحريق المستخدمة للتعامل الصحيح لإطفاء الحريق. مطفأة الماء تتميز باللون الأحمر وتستخدم في حرائق الدرجة الأولى، تعمل على تبريد المادة المحترقة ويجب عدم استخدامها في مكافحة حرائق الكهرباء. مطفأة الرخوة تتميز باللون البيج وتستخدم في حرائق الدرجة الثانية، تعمل على خنق المادة المحترقة ويجب عدم استخدامها لإخماد الحرائق الناجمة عن الالتماس الكهربائي. مطفأة ثاني أكسيد الكربون تتميز باللون الأسود وتستخدم في حرائق الدرجة الثالثة، وعادة ما تكون ذات فوهة كبيرة لنشر الغاز ذو البرودة العالية. مطفأة البودرة الجافة تتميز باللون الأزرق وتستخدم في حرائق الدرجة الرابعة، تعمل على منع الأكسجين من الوصول إلى النار والتفاعل معها، وهي متعددة الاستخدام. كذلك بطانية الحريق المستخدمة في المطابخ لإخماد حريق الزيوت أو الدهون، واللي تعمل على خنق الأكسجين للحد من اشتعال النيران، مع تمنيات الدفاع المدني بالسلامة للجميع.
1: بحرين FM على هواك.

قال المستميت اللي على سمعي يفل الأشرعة، اشتكت لك قد السهر قد السماء، قد ما حملت أشواق فيني وامتعة، اشتكت لك وانت الهوى والأمنيات، وانت الفرح وانت الفصول الأربعة، بدونك أوقاتي تموت بهالحياة وتمر في قربك ثواني مسرعة.

عزيزي المواطن والمقيم، من أجل سلامتك وسلامة أسرتك احرص على القيام بالفحص الدوري للمركبة وتأكد من سلامة الإطار.

صلاحيتها. في حال تعرض مركبتك للحريق لا قدر الله، توقف فوراً على جانب الطريق، أغلق المحرك واخرج من المركبة واتصل بهاتف الطوارئ 999. إذا كان الحريق بسيط قم بمكافحته بطفاية الحريق المخصصة للمركبات إذا وجدت. سلامتكم غايتنا. مع تحيات وزارة الداخلية.

الأوليين بسطوا معنى الفرح، خلوه يكون زاهي، تك دم تك دم تك دم تك دم، حروف بسيطة صاغ الحانها محمد بن لعبون وصار اسمها

السهر على ضوء القمر السامري وصوت الناس اللي نحبهم. بحرين الأم فيها مكان دايما للفرح. إذا كنت تحب السامري بحرين الأم على هواك.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: عيسى ويطلق لساني قولتي عيسى سمح المحية ندي الكف وافيها الجود والعدل والإحسان والعفة أشرف مزايا عي العد يحصيها.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: تشير الإحصائيات إلى أن أكثر الحوادث المنزلية تقع بسبب الإهمال. المطبخ أكثر عرضة لاندلاع الحريق لاحتوائه على اسطوانة الغاز والعديد من الأجهزة الكهربائية لإعداد مختلف المأكولات. لذلك يجب التأكد من السلامة في المطبخ والاهتمام بنظافته، وبالإضافة إلى العديد من احتياطات السلامة لمخاطر الكهرباء المنزلية. عدم تحميل التيار الكهربائي أكثر من طاقته. تجنب ترك الأجهزة الكهربائية في وضع التشغيل ولمدة طويلة دون رقابة. يجب وضع خزان الماء خارج دورات المياه وفي الأماكن المفتوحة. إجراء الصيانة الدورية. يجب الاكتفاء بتشغيل عدد قليل من مكيفات الهواء وخصوصاً في وقت الذروة، مع تمنيات الدفاع المدني بالسلامة للجميع.
1: بحرين FM على هواك.

تعبت أدور عن رضاك، كل الدروب مشربكة، مشيت بأحلامي وراك، عمري ضياع أستهلكه، تغيب ويطل الهلاك، تطل وتطل بركة، فلا ضياء إلا ضياك، الأرض دونك محلكة، أكسى ويكسرني بكاك، هالقلب عينك تربكه.

تدعو وزارة الخارجية المواطنين البحرينيين الكرام الراغبين في قضاء عطلة خارج المملكة إلى ضرورة تسجيل بياناتهم ومعلوماتهم في خدمتي وتطبيق وجهتي، وذلك لضمان تسهيل التواصل بين المواطنين والبعثات الدبلوماسية لمملكة البحرين في الخارج في حال الحاجة إلى أي مساعدة، إضافة إلى وصول إشعارات تنبيهية من التطبيق في حالات الأزمة والطوارئ والكوارث الطبيعية لا قدر الله. كما يمكن للمواطنين تحميل تطبيق وجهتي من خلال المتاجر الإلكترونية عبر أب ستور، جوجل بلاي وآب جاليري، أو من خلال الرابط www.bahrain.bh/apps. وأمناكم الله.

لملم أشياءك خلاص عني ارحل ابتعد خذ هداياك وأغانينا حكاية من ورق خذ سوالفنا وأمانينا رسائل تختنق خذ عطورك يا حبيبي دافي أنفاسك حضورك أمس انتهينا.

0: لأننا نؤمن أن اليوم الجميل ليس حظ بل خيار نصنع بقرارات صغيرة. في رفرش ننمي مهاراتنا العقلية ونجدد راحتنا النفسية ونوسع مداركنا الثقافية. رفرش طاقة إيجابية وروح متجددة بلا حدود. موعدنا معاكم يوميا من الساعة 9 ل 10 صباحا
1: على بحرين FM
0: في رفرش مع نورة أبو الشوك.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصباح الخير. صباحكم رفرش وتفاؤل وطاقة وأفكار جديدة، وأحلى اليوم إن شاء الله بإذن الله. رح نكون معاكم، نضيف لكم معلومة، نفتح لكم فكرة، ويمكن حتى أيضا نغير لكم المزاج بابتسامة. إذن معاكم نورة أبو شوك برفقة المخرجة مروة العريفي، وهذه رفرش ساعتنا الصباحية من بحرين اف ام اللي تدنعش فيها بإذن الله العقل والنفسية والطاقة، وتخلي يومنا يبدأ بشكل مختلف وأجمل.

الصباح ليس مجرد إشراقة شمس، بل وعد جديد يحمل في طياته من النور ما يكفي لنبدأ من جديد. في كل صباح ذكر نفسك أنت أكبر من الأمس وأقرب إلى ما تريد.

حياكم الله. خلونا نقول لكم أجواء البحرين في طبعا هذا اليوم. وجونا اليوم حار خلال النهار ورطب أحيانا، الرياح متقلبة الاتجاه من 9 إلى 19 كيلومتر في الساعة، ولكنها شرقية من 19 إلى 28 كيلومتر في الساعة أحيانا بعد الظهيرة، وحالة البحر من قدم إلى 3 أقدام. درجة الحرارة الحالية هي 35 درجة مئوية، والعظمى 43، والصغرى 27 درجة مئوية. من المتوقع أن هذا الأسبوع لغاية الخميس، مو هذه اللي بعده، راح تكون درجة الحرارة كلها نفس الشيء، يعني ليحن ما راح يتغير الجو لعقب أسبوعين بعد بإذن الله. الرطوبة الحالية اليوم 60%، العظمى راح تكون 85، والصغرى 20%. موعد شروق الشمس اليوم كان في تمام الساعة 5:23 صباحا، وغروبها بمشيئة الله راح يكون في تمام الساعة 5:42 مساء.

كلما زادت قوتك الداخلية زادت قدرتك على تغيير العالم من حولك. صباح الخير. صباح الخير. كل يوم هو فرصة لتجديد العهد مع نفسك لتكون أفضل نسخة من نفسك.

كان يا مكان في قديم الزمان في سالف العصر والأوان وقصة حقيقية عن عروس. عروس سلامكم الله صار لها موقف يمكن من أغرب مواقف الزواج، وصار الرياكشن مالها أغرب وأغرب وأغرب. شنو القصة؟ تخيلوا ان انتوا تخططون مثلا لزفافكم قبل فترة طويلة، مثلا توصل لمدة سنة ونص مثل ما صار مع هذا العروس. تختار المكان، ترتب التفاصيل وتحجز كل شيء، وفجأة وقبل العرس بأسبوع واحد يصير شيء مستحيل يخطر على البال. شنو؟ المعرس هون وقرر شنو؟ يلغي الزواج. هذه بالضبط اللي صار مع عروس بريطانية اسمها كاثرين جونز. كانت مخططة لعرس في منطقة توسكانا الإيطالية وكل شيء كان جاهز. سؤال، شنو

يصير في تكاليف العرس اللي اندفعت ومن تحملها؟ والأهم يعني بغض النظر عن مشاعر العروس، لكن بعد الواحد يفكر شوية، هل يعني راح تلغي العروس كل شيء عقب ما ندفع كل شيء وبصير كل شيء؟ كاثرين قررت تقول لحظة، ليش أنا ألغي العرس؟ كبرت وسافرت إلى إيطاليا مع حوالي 30 شخص من أهلها، كلهم آمنوا فيها ودعموها وربعها وأصدقائها، وسوت الاحتفال هناك اللي كانت تحلم فيه، بس كان ناقص تفصيلة بسيطة اللي هو العريس، عريس الغفلة على قولت إخواننا المصريين. فإذا فعلا هذا العروس سافرت واحتفلت مع أهلها بدون عريس، هل هي سوت الصح من وجهة نظر البعض ولا لا؟ وهل المفروض أنها تلغي كل شيء ولا لا؟ دام المعرس هو اللي دفع، بالنسبة لي شخصيا خلت روح تستانس. بس الموقف محرج، يعني ممكن أنا أتبرع في هالشيء مثلا حق ناس يتمنون يتزوجون، أوكي، بس يعني الواحد أهم شيء شنو سوته هي كاثرين، إنها هي ما كسرت روحها وقالت أوكي قسمه نصيب، ومن حقك تقول لا سواء كنت زوج ولا أنت كنت زوجة، it's okay. ولكن المفروض شنو كان؟ هل المفروض إنها هي تروح هالرحلة وتحتفل مع صديقاتها وتعيش اللحظة، ولا إن كانت المفروض تسوي شيء ثاني من وجهة نظركم؟ هذه هي القصة اليوم الطريفة اللي تبدو طريفة في ظهرها ولكن ربما تكون حزينة في باطنها.

رفرش رفرش للعقل. اليوم راح نسولف عن الوقت الذهبي اللي يشتغل فيه عقل كل واحد فينا بطريقة فعالة. في وقت خاص حق كل واحد يشتغل بطريقة فعالة ونسميه بالوقت الذهبي. فبسألكم سؤال بسيط، متى تحسون ان يعني مخكم يشتغل بصورة افضل؟ يعني افضل وقت تفكرون وافضل وقت تنجزون، متى يكون هذا الوقت؟ هل هو الصبح؟ هل هو الفجر؟ هل هو نص الليل؟ هل هو المغرب؟ هل هو عقب العشاء؟ متى يكون المخ في قمة تركيزه وقمة الإنجاز وتحسون إن يعني كل شيء عندكم مرتب والإنجاز عندكم سريع؟ في ناس بالنسبة لهم وقت الإبداع هذه أو وقت خلينا نقول قوة العقل إنزين في الإنجاز وفي التحليل وفي حل المشكلات يكون مثلاً في الظهر، وقت اللي الناس كلها تبي تريح. لا، هم عندهم غير. ليش يختلف من شخص إلى آخر؟ هذه شيء اسمه الإيقاع اليومي أو الساعة البيولوجية، هي منظومة داخل أجسامنا تساعدنا على تنظيم النوم واليقظة وتؤثر أيضا في الانتباه والطاقة خلال اليوم. لذلك مثلا في ناس اللي يداومون النهار مثلا على سبيل المثال، إذا كان دوامهم زامات تشوفهم في قمة إنجازهم. نفس الناس هذه تشغلهم مثلا أول ليل ما ينجزون، نفس الناس هذه تشغلهم آخر ليل ما ينجزون. ليش؟ لأن أهما ساعاتهم بيولوجية تتناسب مع مثلا دوام النهار. العكس صحيح، مثلا هذا الشخص اللي ينجز آخر ليلة تجيب نهار مثلا تحس أنه ما قاعد ينجز. فهذه معلومة أيضا حق الأشخاص المسؤولين اللي هم ينظمون دوامات الموظفين، وايد مهم أن ننتبه حق إيقاع كل موظفيننا طبعا إذا كان فيه اهتمام خاص يعني في الإنجاز وفي العمل. ف الجميل ان الناس مو كلهم عندهم نفس النمط، في اشخاص يميلون الى النشاط والتركيز الصبح، وفي ناس يميلون الى هالشيء في وقت متاخر في اليوم. بعض الرسامين بعض الفنانين ما تبتدي ابداعاتهم الى نص الليل، الساعة واحدة الساعة ثنتين هني يبدأ يكون العقل في قمة نشاطه وقمة انجازه ويكون انتاجه الافضل في هذا الوقت. لكن في نقطة اهم، مو كل وقت مناسب لكل مهمة. بمعنى يعني ممكن يكون عندكم وقت تكون فيه قدراتكم عالية التركيز والتحليل أعلى، وهذه أفضل وقت حق الإنجاز واتخاذ القرارات. وفي وقت ثاني في طاقتكم بتكون فيه أقل، ممكن تخلون المهام البسيطة موجودة فيه مثل الأشياء الروتينية أو أن تردون على إيميلات أو أشياء سهلة جدا بسيطة. وفي أوقات معينة تكونون فيها أكثر إبداع واستعداد للأفكار الجديدة. فبدل ما نقول أنا ليش ما أنجز مثل فلان، اسأل نفسك أنا متى أكون أفضل، مخي يكون شغال أقوى نسخة ذهنية في أي وقت. لأن أنت عندك ما عند غيرك أصلاً، بس يمكن أنت ما تستغل الوقت المناسب للإنجاز والإبداع والتفكير والتحليل مثل ما استغله الشخص الآخر. جربوا تلاحظون أشياء أنتوا مثلاً مهمة، مثلاً متى يكون تركيزكم في أعلى مستوى، متى تكون طاقتكم أعلى، متى تحسون ان عقلكم يحتاج راحه فعلا، وسجلوا ملاحظاتكم. راح تكتشفون ان عندكم ساعه او ساعتين خلال اليوم هي فعلا الوقت الذهبي اللي نتكلم عنه واللي تعطي عقلكم فيه افضل ما عنده. الفكره نحن مو نحن نرتب حياتنا بالكامل على مزاج الساعه البيولوجيه، لكن ان احنا نتعرف على انفسنا ونستفيد من اوقات القوه بدل ما مثلا نكون احنا نايمين فيها او قاعدين ما نسوي شيء فيها. فلا تحاولون تكونوا منتجين طوال اليوم، اكتشفوا متى يكون عقلكم في الوقت الذهبي وفي قمة تركيزكم واستثمروا هالوقت بطريقة صحيحة.

خليك رفرش رفرش للطاقة والحيوية. قد مرة لاحظتوا إن في أشخاص مجرد ما تقعدون معاهم تحسون إن أنتوا تنشطتوا وانتعشتوا وحسيتوا إن يومكم وايد حلو، وفي أشخاص في المقابل ثانيين حتى لو ما سووا لكم شيء تطلعون من عندهم وتقولوا أنا ليش تعبت؟ إيش فيني تعبان؟ أنا ما سويت شيء. هذه مو مجرد إحساس عابر، هذه هو التفاعل الاجتماعي اللي ممكن يؤثر فعلا في المزاج والشعور بالطاقة، لأن الإنسان يتأثر بالمشاعر والإشارات الاجتماعية اللي حوله. والأجمل أن الموضوع مو مرتبط بعدد الأشخاص، أحيانا جلسة صغيرة مع شخص صح تعطيكم شعور أفضل من ساعات طويلة من الكلام والمجاملات، خاصة اللي جادل، يعني اللي قاعد في مكانه وقاعد ويجادل، يعني كل ما قلت شيء وهو يعني يقول لك عكسه ويثبت لك عكسه، واو، يعني تحس انه فعلا خلاص تطلع ما عندك طاقة، كأنك راكض 5 كيلومتر، تحس تعبان خلاص، ما تبي تحاجي احد، ما تبي تسولف ويا احد. فالحلو ان اليوم راح نسأل انفسنا من هو او من هم الاشخاص اللي من بعد ما قاعد معاهم احس اني امتليت أو أحس إني أخف، ومنهم الأشخاص اللي بعد ما أقعد معاهم أحس إن أحتاج وقت لين أرجع حق طبيعتي، يعني وايد تضايقت أو وايد ثقلت أو وايد حسيت إني تعبان. هذا شيء مو معناته إن الأشخاص اللي تعبونكم سيئين بالضرورة، لكن يمكن أسلوب التواصل معاهم

أو كثرة الكلام أو طبيعة العلاقة أو الاستفزاز في الحديث هو اللي يستنزفكم أكثر. فهني بس لو اليوم شنو الشيء أو الشخص اللي يعطيني هذه الطاقة الحلوة واللي احنا نتبادل فيها هذه الطاقة، ومن اللي يعطيني شعور بالحياة؟ لأن أحيانا الشخص الصح يكون جزء من شحن بطارياتنا النفسية.

0: لحظة شوي، شلون طلع اسم المغني؟ لا والأغنية بعد.
1: من صدقك؟ ما تعرف شنو سالفة الداب بلس؟
0: داب بلس شنو؟
1: خلني أقول لك، الداب بلس بث إذاعي رقمي، يعني صوت أنظف ومعلومات أوضح وتحكم أسهل.
0: صوت أوضح، معلومات، تحكم أسهل.
1: أقول لك الريدو صار أحسن من قبل، وبعد أقوى، ما يحتاج تدور التردد، كل شي جاهز وبالأسماء، يعني أمورك طيبة.
0: يعني أنا بسوق وأنا مروق ومخبخ على الآخر.
2: داب بلس، نظام البث الرقمي في سيارتك. داب بلس، فعل الحين واسمعنا أوضح كأنك معنا في الاستديو.
3: إذاعات البحرين عبر داب بلس،
1: اسمعها أوضح وعيشها أقوى.
2: داب بلس.
4: بحرين اف ام على هوا.
5: دائما على بحرين اف

رفرش رفرش للنفسية. أحياناً أحب أشبه النفس بالبيت، يعني البيت الراقي اللي من أول ما تدخلونه تحسون أنه هو مرتب، تحسون أن هذا البيت نظيف، تحسون بأريحية، كل شيء في هذا البيت مختار بعناية، يونيك من ناحية الألوان، الأثاث، التفاصيل، وحتى الأشياء الصغيرة اللي لها مكانها. دائماً يقولون في حكم كثيرة: تحدث لأعرف من أنت، ولما تتحدث أنت تعبر عن هذا النفس، ولما تكون هذا النفس بابها دائماً مفتوح للأشياء الحلوة والمختارة بعناية، واللي تدخل في دخل فيها كل شيء بحب وعناية وذوق، ومو أي شيء يدخل في هذا النفس، تكون هذا النفس راقية جداً وحلوة جداً ونفس طيبة، شيء مختلف واستثنائي. طبعاً مو أي شيء نشوفه يعجبنا نقول يلا ندخل البيت أو ندخل هذا النفس، لأن احنا نعرف أن البيت هو مساحتنا، والمفروض أن الأشياء اللي ندخلها تضيف له جمال أو راحة، وما تضيف له لا أزعاج ولا فوضى. نفس الشيء بالضبط تصير داخل نفوسنا اللي لها باب، مو كل كلمة أفتح لها الباب، مو كل شخص أفتح له الباب، مو كل موقف أفتح له الباب، مو كل علاقة ولا كل فكرة أفتح لها الباب. لازم نسمح أن هي تدخل وتأخذ مكان في داخلنا بطريقة راقية ومختارة بعناية عشان تصير هذا النفس طيبة. فهني إيه مفهوم جميل جدا أحب أسميه أيضا، هو بالذوق النفسي. يعني الذوق هو أنكم تصيرون أكثر انتقائية في الأشياء اللي تعطونها انتباهكم وتعطونها طاقتكم وتعطونها مشاعركم. أنت اليوم مركز على أشياء مرعبة، أشياء تخوف، أشياء ما يفهمها العقل، راح تشوفها راح النفس تكون فيها ظلمة، فيها خوف. لكن لما اليوم أنا أركز على أشياء فيها حلاوة، فيها جمال، فيها طمأنينة، ترى الدنيا فيها كل شيء، كل شيء موجود في هذه الحياة، الخير والشر، المخيف والمطمئن، والحلو واللي مو حلو. لكن أنا أفتح نفسي حق شنو؟ العلاقات في الطيبة في المؤذية، أنت فاتح نفسك على شنو؟ حاط في نفسك من؟ علاقاتك من؟ حياتك ومشاعرك من فيها؟ كل هذه

موجود في النفس. فأنت دورك كإنسان أن يكون عندك ذوق نفسي وتختار الأشياء بانتقائية أكثر. يعني مو كل اختلاف يحتاج نقاش، مو كل استفزاز يحتاج رد، مو كل شخص يحتاج يعرف تفاصيلكم، ومو كل شيء يضايقكم يستحق أنه يسكن في بالكم. أحياناً الرقي النفسي مو أنكم تعرفون شون تردون، الرقي أنكم تعرفون شنو ما يحتاج الرد أصلاً. أوكي، اختاروا شنو يدخل بيتكم، لأن اللي نسمح له بالوجود بشكل متكرر مع الوقت يصير جزء من أجواءنا النفسية. باي ذا واي، يعني أنت اليوم مثلا مضايق من موقف وتميت تشكي وتتحلطم وشون صار هالشي وما أدري إيش، بعد فترة لما تكرر وتركز تكرر وتركز راح تصير أنت من هالنوعية من الناس تندمج معاهم. لذلك مهم الذوق النفسي، مهم الانتقائية حتى مع الأشياء اللي ما تعجبني، ما دخلها نفسي. هالنفس دي مثل البيت الراقي، في ألوان حلوة، في أشياء حلوة، في أشياء انتقائية، في عمق، في ذوق، مثل البيت اللي أنت داخله وكل زاوية في هذه الزوايا فيها تعبير عن نفسك. فشنو تدخل في هذا النفس؟ هل كل ما يدخل حياتي يشبه المرآة اللي أبي أكونها وأعيشها؟ دائما نسأل هذا السؤال. فإذا كانت الإجابة لا، يمكن أن الحين صار الوقت أن احنا يعني يكون عندنا هذا الذوق النفسي ونجمل بيتنا من الداخل ونضع حدودنا وأيضا نضيف ذوقنا النفسي ونرفع المعايير، وإحنا ما نكون نختار أي شيء يدخل هذا النفس الجميلة.

0: ريفرش للعقل والمشاعر والأفكار والمعلومات.
1: خليك ريفرش دائما على بحرين اف ام.
2: على بحرين اف ام.
1: ريفرش
0: ريفرش للمعلومات. في اليابان توجد محطة قطار اسمها شين يواتسو، وكانت تستخدم لفترة كمنصة لمشاهدة النجوم. ما فيها تقريبا أي شيء سوى أن تشوف السماء، لأن الفكرة أصلا أنكم تنزلون من القطار عشان تتأملون النجوم. تقدرون تبحثون عنها وتشوفون هذه الأجواء اللي صراحة ممكن تكون مشوقة عند البعض، واللي ناوي يروح مثلا اليابان ويتعرف على بعض الأشياء. فعندكم محطة قطار اسمها شين يواتسو، اقروا عنها، بحثوا عنها، ربما تستفيدون. أيضا بعض أنواع البغبغاوات لا تكتفي بتقليد الأصوات، هي سبحان الله تستطيع اختراع أصوات جديدة واستخدامها كأسماء مميزة لأفراد مجموعتها. أيضا هناك نوع من الضفادع يستطيع البقاء حيا بعد أن يتجمد جزء كبير من جسمه خلال الشتاء، ثم يعود إلى نشاطه عندما ترتفع الحرارة. رائحة الكتب القديمة ليست مجرد رائحة ورق، هي تحلل مكونات الورق مع الوقت وينتج عنها مركبات متطايرة مختلفة، أي اللي تعطي الكتب القديمة رائحتها المميزة اللي احنا نستنشقها ونحس بعبق التاريخ والبانتج الجميل. أيضا بعض النباتات الصحراوية تقدر أنها تفتح مسامات أوراقها في الليل بدل النهار لتقليل فقدان الماء، وأيضا تقوم بجزء من عملية الحصول على ثاني أكسيد الكربون أثناء الليل. في مدينة أوسكا اليابانية يوجد مبنى شهير يمر طريق سريع من خلاله. هذا الطريق ما يلامس المبنى من الداخل، وإنما يمر عبر أجزاء مخصصة بين الطوابق. طيور البطريق تستطيع التعرف على أفراد مجموعتها من خلال الأصوات حتى وسط الضوضاء، ولكل بطريق نمط صوتي يساعده على التمييز. في عالم الحشرات هناك فراشات تستطيع تخزين ذكريات مرتبطة بالرائحة من مرحلة اليرقة، وظل بعض الاستجابات المرتبطة بهذه الروائح موجودة حتى بعد التحول إلى فراشة. في ظاهرة بصرية اسمها المون إليوجن، أوكي، تجعل القمر يبدو أكثر لما يكون قريب من الأفق مقارنة بوجوده عاليا في السماء، رغم أن حجمه الظاهري لا تراه شبكة العين ولا يتغير بالشكل اللي يوحي بهذا الفرق. أيضا مستمعينا، يعني هذه المعلومات ربما تكون هي معلومات جديدة بالنسبة لكم وتضاف إلى قائمة معلوماتكم، وربما أيضا يصير عندكم فضول أن أنت تبحثون عن معلومة من هذه المعلومات اللي موجودة في ريفرش المعلومات.

خليك رفرش. مستمعينا وحبتنا في رفرش، كنا معاكم خلال هذه الساعة واستمتعنا، ونلقاكم غدا أيضا حلقة جديدة من حلقات برنامج رفرش اللي يأتيكم يوميا من الأحد إلى الخميس من 9 إلى 10 في كل صباح، ونلتقيكم بإذن الله. هذه تحياتي نورة بوشوك وتحيات المخرجة مروة العريفي.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: شيخنا أبو حمد حاشدتنا كله، جمل الناس والبحرين بفعاله، خصها الله بالعليا لبو سلة، والنصر من عزيز الشان يبراله.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

إرشادات العودة للمدارس، خطوات النقل الآمن بالحافلة، عدم الانتظار في الأماكن الخطرة أو المعرقلة لحركة المرور، لا تجري نحو الحافلة قبل توقفها، صعود الحافلة واحداً تلو الآخر بنظام بعد التأكد من وقوفها تماماً، تجنب التزاحم عند الدخول والتدافع أثناء النزول، الجلوس في الحافلة بنظام بدءاً من المقاعد الخلفية وعدم عرقلة دخول الركاب، النزول بهدوء ونظام بدءاً من المقاعد الأمامية، تجنب النوم والسلوكيات الخطرة داخل الحافلة ورمي المخلفات خارجها، تجنب النزول قبل التوقف التام للحافلة والعبور من خلف الحافلة. أتمنياتنا لكم بعودة آمنة.

0: 조금만 다가오고 싶어. 다비.
1: 바흐레인 FM 알 하와이.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: نفسي عزيزة وأبوي الشيخ رباني عيسى، وهو كاسب العليا وحاميها، نشيت بحماه أنا وإخوتي نرقى، شم المكارم إلى أعلى معاليها، المجد والحمد والطولات مسلكنا، ندور الأمداح لو صعبت مراقيها.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

في البحرين مو بس أماكن نزورها ولكن تجارب نعيشها. في كل رحلة بنروح إلى وجهة مختلفة بين البحر، التسوق وأسلوب الحياة العصري. مملكة البحرين وجهتك السياحية لصيف 2026 في البحرين. إذاعة البحرين الشبابية 98.4 شباب.

لاج المنادي ثم نادى وكبر وأعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوم وتوضى، صل وقرأ، تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: ريفا إلى صارت سنين مماحيل، عيسى عسى حظه من الرب وافي، دوما دوام دام عزه ولا زيل، زبن المقل اللي من البعد لافي، ما ينحصي معروف خيره بتجميل، منه البشاشة بالسخاء وانعطافي.
0: من أشعار الأمير عبد الله بن أحمد السديري. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: ما تكونون.
1: هذه المواقف تحتاج تفكير.
2: هذه البرامج اللي أحبها.
1: وأكثر وأكثر. لكن بعد ما نطرح الفاصل مستمعين الكرام.
2: وصلت الحين. يعني ما بقدر أكمل البرنامج اللي أحبه.
1: أفا. ومن قال ما تقدر تكمل البرنامج؟ تقدرين وتقدرين.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الإذاعة تكلمني. إنزين شلون أقدر؟
1: نزلي تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين وسمع البرنامج اللي تحبينه وين ما كنتي.
2: يعني أقدر أسمع الإذاعة حتى لو طلعت من السيارة؟
1: حتى لو طرتي من السيارة، حتى لو كنت في كوكب آخر، أكيد على تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين تقدرين تتابعين قنوات الإذاعة، قناة مملكة البحرين العربية اللي هي البرنامج العام بحرين FM، والإذاعة الشبابية، والإذاعة الشعبية، والإذاعة الطربية.
2: حلو، يعني إذاعة البحرين وياي في كل مكان، في السيارة وفي البيت وفي الدوام وين ما أروح.
1: حتى في أحلامك إحنا موجودين.
3: تطبيق BHTV and Radio، إذاعة البحرين دائما معاكم وين ما كنتوا.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: عيسى فريد زمانه فاسأل به أهل العلا من حاضر أو بادي، ملك الجزيرة والخطوب تنوشها فبدا بها داعي السمو ينادي، واستل أحقاد الضغائن فاستوى الإنصاف في السكان والوفاد.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

تذكر وزارة الخارجية المواطنين البحرينيين الكرام المتواجدين خارج المملكة بإمكانية الاستفادة من العديد من الخدمات القنصلية الإلكترونية والتي تتيح لهم إنجاز معاملاتهم بكل سهولة ويسر، وتشمل هذه الخدمات إصدار

0: ذاكر المرور، تجديد أو إصدار بدل فاقد للبطاقة الذكية، استبدال جواز السفر في حالة التلف أو الانتهاء، بالإضافة إلى مجموعة من الخدمات القنصلية الأخرى التي تهم المواطنين خلال تواجدهم خارج المملكة. وللاستفادة من هذه الخدمات يرجى زيارة البوابة الوطنية لمملكة البحرين bahrain.bh. وأمناكم الله.
1: بحرين FM على هواك.

0: الشعور اللي تمتم فيه واصل من عيونك قبل تتكلم وصلي. لا تقيس الحب من باب التواصل، انشغلت احيان وانت تتصل لي.
1: طول الغابات ليه للحين غايب معلمك؟
0: انت ما انت بدنيتي تحصيل حاصل، انت اجمل شيء بالدنيا حصل لي.

عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير مستمعينا مستمعين بحرين اف ام وين ما تكونون، وحياكم الله معنا في حلقة جديدة من ستار كافي. أمس ولله الحمد كانت عودتنا الأولى لكم بعد الإجازة الصيفية، واليوم هو ثاني يوم لنا معاكم. لكن الحلو في ذي كله أو في العودة نفسها، مو بس إن احنا رجعنا للمايك والستوديو، الحلو بالفعل ان احنا نرجع لكم انت، ورجعنا لاصواتكم مشاركتكم، وايضا للتواصل اللي يعطي برنامج ستار كافي الروح. واكيد مع كل موسم جديد اكيد عندنا رغبه ان احنا نقدم لكم الافضل، نقدم مواضيع تفيدكم، ضيوف ما في شك ان عندهم اللي يضيفون لنا، ومعلومات يمكن نسمعها في الوقت الصح ونصنع فرق في حياتنا. وصدق صدق صدق ان انا وايد فرحانه وسعيده ان رجعنا نلتقي من جديد، وستار كافي رجع يكمل مشواره معاكم وبكل حب. وقبل كل شيء خلوني اوجه لكم تحيات فريق العمل، واولى التحايا تاتيكم مني انا من الاعداد والتقديم هدى درويش. تحيه توصلكم من التنسيق والمتابعه ليالي عاشير. اكبر تحيه من الاخراج طبعا مخرجنا عبد الرحمن بطي. خلونا ننتقل لفاصل قصير من اختيارات مخرجنا طبعا، وننتقل معاكم في المقدمة اللي أنا صراحة أعتبرها مقدمة وايد وايد وايد مهمة. قبل لا أقدم حتى دكتوري اللي مشرفني ومنورني في استديونا اللي

اليوم واللي هو الدكتور طبعا حسين الهرمي استشاري طب وجراحة عيون الأطفال والحول رئيس رابطة أطباء العيون البحرينية. من أمس احنا أعلننا في انستغرام الخاص فيني هدى underscore underscore درويش وأيضا انستغرام

رجعنا نتواصل معكم من جديد بعد الفاصل الجميل اللي سمعناه طبعا من مخرجنا عبد الرحمن بطي. وأذكركم من جديد أيضا أن اليوم معنا ومنورنا ومشرفنا الدكتور حسين الهرمي استشاري طب وجراحة عيون الأطفال والحول رئيس رابطة أطباء العيون البحرينية. عندكم اليوم الوقت المناسب طبعا لاستشارة الدكتور على الهواء مباشرة بالاتصال على 1745566 أو أن ترشون مسجات على الدايركت عندي في الإنستغرام هدى أندرسكور أندرسكور درويش. وخاصة أن الموضوع يأتي تزامنا طبعا مع افتتاح أو العودة للمدارس, وأعتقد أنه مهم أن احنا ننتبه للموضوع اللي راح نتكلم فيه عن صحة عيون أطفالنا. أنا خبرتكم قبل شوي أن راح أبتدي حلقتنا اليوم بكلمة واحدة. الكلمة هذه شو تقول؟ تقول الفرصة. شو معنات هالفرصة؟ ترى حياتنا مليانة فرص. فرصة تجينا ونعرف نستقلها في وقتها, وفرصة تمر علينا من غير ما ننتبه إنها كانت موجودة أصلاً من الأساس, وفرصة نعرف قيمتها لكن نتردد لنضيع, وفرصة نلحقها في آخر لحظة وبعدها نكتشف إن هاللحظة بالذات هي اللي صنعت الفرق. وفي فرص ممكن نعوضها, لكن في فرص ثانية إذا فات وقتها ما ترجع لنا بنفس الشكل مرة ثانية. وفي الصحة تحديداً, في الصحة كلمة فرصة يكون لها معنى أكبر, لأن الطب مو بس علاج نلجأ له لما نمرض, الطب أيضاً فرصة تخلينا نكتشف مشكلة قبل ما تكبر, فرصة نتدخل فيها في الوقت المناسب, فرصة نحافظ فيها على وظيفة من وظائف أجسامنا, وفرصة نفهم جسمنا أكثر ونعرف شنو قاعد يقول لنا قبل لا تتفاقم المشكلة. وموضوعنا اليوم واحد من المواضيع اللي يكون فيه عامل الوقت مهم مهم مهم جدا. موضوعنا يتعلق بأغلى ما عندنا, من هما؟ عيالنا, أطفالنا وعيون أطفالنا. إحنا الكبار إذا شفنا يعني عدل نقدر نقول الصورة مو, يعني أقصد إذا ما شفنا عدل نقدر نقول الصورة مو واضحة, ما أقدر أقرأ, عيني تعبانة, أو أحس أن نظري تغير. لكن الياهل, الطفل الصغير خصوصا في عمر السنتين والثلاثة والأربع سنوات, مو دائما يعرف يشرح لنا شنو قاعد يشوف. والأهم من ذي كله يمكن هو نفسه ما يعرف أنه عنده مشكلة, لأنه من يوم فتح عينه على الدنيا وهو يشوف بهالطريقة, فبالنسبة له هذه الصورة هي الصورة الطبيعية. وهني تبتدي مسؤوليتنا إحنا كأهل, إن شو نسوي؟ نلاحظ. يمكن طفل يقرب وايد من التلفزيون, يمكن يقرب الكتاب منه أو الجهاز اللي يستخدمه من وجهه, يمكن يغمض عين ويعتمد على الثانية, يمكن يميل براسه بطريقة معينة عشان يركز, يفرك عيونه باستمرار مثل ما احنا نقول, أو يمكن يشتكي من صداع, أو نلاحظ حول ممكن يظهر ويختفي, وأحياناً العلامة ما تكون واضحة لهذه الدرجة. إحنا يمكن نلاحظ أن الطفل ما يحب القراءة, أو يفقد تركيزه بسرعة, أو حتى يواجه صعوبة في أنه هو يتابع شيء من بعيد, فنفسرها شنو؟ على أنه هي قلة تركيز أو عدم اهتمام, بينما ممكن يكون وراها ترى سبب متعلق بالنظر ويحتاج بس أن إحنا ننتبه له. وبما أن إحنا في بداية العام الدراسي, يمكن هذه واحد من أفضل الأوقات اللي نسأل فيها نفسنا, هل إحنا متأكدين أن عيالنا يشوفون عدل ولا لا؟

اليوم مستمعينا احنا نعيش في عصر رقمي، الأجهزة صارت جزء من حياتنا ومن غير ما نحس نقلنا احنا بنفسنا هالنمط لعيالنا من عمر وايد مبكر، ونستانس بعد اذا نشوف الطفل الصغير يعرف انه هو والله ما شاء الله يعرف يود الايباد.

أو شلون تعرف تفتح الفيديوهات ويقلب من مقطع للثاني ونقول ما شاء الله عليه يعرف كل شيء. لكن في المقابل لازم نسأل نفسنا شنو أثر نمط هذه الحياة على عيون عيالنا. وهني برجع مرة ثانية للكلمة اللي ابتديت فيها وهي الفرصة، لأن في بعض مشكلات عيون الأطفال الاكتشاف المبكر والتدخل في العمر المناسب ممكن مثل ما قلت يصنع الفرق. ومن أهم هذه الأسئلة اللي نبي نجاوب عليها اليوم ويجاوب عليها أيضا ضيفنا العزيز الدكتور حسين الهرمي، استشاري طب وجراحة عيون الأطفال والحول، رئيس رابطة أطباء العيون البحرينية، واللي طال انتظاره طبعا في برنامج السار كافي. يمكن كنت محظوظة أن استضافته من زمان في رمضان، صح دكتور؟ أوكي، بنسأل الدكتور إضافة إلى أسئلتكم طبعا، متى أفحص عين ولدي أو بنتي؟ متى أقلق؟ متى يحتاج علاج؟ زي متى يكون عندنا وقت ومتى يكون الوقت نفسه جزء من العلاج؟ خلوني أطلع لفاصل قصير، من بعدها بتكلم على عجالة في موضوع وايد تكرر اللي هو موضوع الحول، جيبه مرر على عجالة طبعا بالإضافة إلى كثير من المحاور اللي بنتناقش فيها مع دكتورنا.

0: نمسي عليكم بالخير مستمعينا، ورجعنا لكم من جديد في ستار كافيه. وصلنا الحين للجزء الأهم طبعا اللي بناخذ فيه المعلومة من أهل الاختصاص، ويسعدني اليوم أنه يكون معاي ضيفي اللي منورني ومشرفني الدكتور حسين الهرمي. طبعا
1: شكر، كل الشكر لك، أكيد ما وصلت
0: تدرك من زمان
1: طالي مثل ما يقولون طول الغيبات يا بالغنائم، خلينا نشوف اليوم.
0: أكيد أكيد أكيد دكتور.
1: الله مشكور على الاستضافة.
0: طبعا أنا سعيدة أكيد بتواجدك معي دكتور، وأعتقد أن هذه صج فرصة الحين أن احنا تكون معانا، بما أن يعني يأتي هالموضوع تزامنا مع العودة للمدارس.
1: صحيح.
0: وأعتقد أن عيالنا وخاصة للأباء والأمهات اللي للحين ما يعرفون المشكلة أو بعض العلامات اللي ممكن تظهر على الطفل.
1: أكيد.
0: أعتقد أن احنا اليوم بنوضح لهم هذه المشاكل. دكتور خلني أبتدي من أكثر نقطة تحير الأهل.
1: أي.
0: إحنا الكبار نقدر نقول أن نظرنا تغير.
1: أي.
0: لكن الياهل ما عنده معيار ممكن يقارن فيه، ويمكن يعتقد أن الطريقة اللي يشوفها هي الطريقة الصحيحة.
1: صح.
0: أوكي، أنا كأم أو الأب.
1: أي.
0: عنده طفل خلنا نقول عمره 2 أو 3 سنوات، شلون يعرف أن طفله ممكن يكون عنده ضعف مثلاً في مشكلة النظر؟
1: أوكي. أوكي. أول شيء نبي نعرف ليش نبي نجاوب على هالسؤال.
0: أوكي.
1: أول شيء يعني نبي نعرف أن الطفل أول شيء ما يعرف يعبر.
0: صح.
1: مو كل طفل على حسب المرحلة العمرية يمكن ما يعبر، بس يمكن يسوي أشياء بتخلينا نعرف أن في مشكلة في النظر.
0: يعني قصدك أن في علامات، ممكن نحن تنبهنا.
1: أي. وفي شيء ثاني، يعني الأطفال هم العرضة أن يصيدهم كسل في العين.
0: أيوة.
1: ولما يصير كسل عادة يصير في عين. عين واحدة. فيظل يعتمد على العين الثانية.
0: أوكي.
1: فالأهل ما بيحسون
0: طبعا.
1: هذه شيء ثاني. عشان كذي هالسؤال وايد مهم. الشيء الثالث طبعا أن أنا حبيت مقدمتك عن كلمة فرصة.
0: نعم.
1: لأنها فرصة فعلا أن كل واحد يستثمر بعياله.
0: صح.
1: أوكي. الاستثمار غير التعليم بعد النظر.
0: أكيد.
1: يعني النظر جدا مهم، لأن هذا مستقبلهم.
0: صح.
1: ومستقبلنا.
0: أكيد.
1: كل واحد اللي يكبر بعد يبي عياله يهتمون
0: أكيد.
1: فيه.
0: أزين.
1: العلامات اللي لابد الأهل يهتمون فيها أو ينتبهون لها أشياء بسيطة، ويمكن الأهل الشائع عندهم اللي يقولونه أنا هي وايد جري.
0: أيوة.
1: أو الطفل اللحظة يجي وايد جريب صوب التلفزيون.
0: أيوة.
1: بالذات أو يجيب الكتاب يمه. ترى يفرق.
0: صح.
1: اللي يجيب الكتاب جريب غير اللي يروح يم التلفزيون.
0: معنا احنا هاي التلفزيون جريب والكتاب جريب.
1: لا، التلفزيون هو يعتبر النظر البعيد نسبيا.
0: أوكي.
1: احتماليات وجود قصر نظر هذه الموجود، لكن اللي يجرب الجريب يعني الكتاب اللابتوب يجربه معناته ان احتمال يكون عنده طول نظر.
0: أوكي.
1: هذا شيء. علامة ثانية يمكن أنا مكررها من قبل أو أكثر من مرة، اللي هي الميلة في الرأس. أو أن الواحد يطالع تدي شيء على صوب في جهة معينة يقول

0: قاعد يسوي حركة غريبة.
1: أوكي.
0: وفي أهل يوني بس هذه شكوتهم.
1: إنه لاحظوا إيه؟ أن الطفل يسوي حركة غريبة.
0: زادت صح. أوكي. أوكي. يعني مع السوشيال ميديا ومع مع هاي وايد وايد زادت. العلامات الثانية.
1: دكتور أنت كله تأخذ أسئلتي كل شيء قلت الحين.
0: لا.
1: عن ثقافة الأهل ترى عندي سؤال.
0: أوكي. خلي ثقافة الأهل. بس عندك الحول اللي ذكرتي.
1: أيوة.
0: العلامة الثانية إنه واحد يصك عين ويخلي عين. أوكي.
1: أوكي.
0: هذه بعد يمكن صكة العين. هذه أنا بتخوفني شوية أكثر.
1: وحتى دكتور اللي يسمونها الرأة أو اللي هي كذي.
0: طبعاً. إيه. هذه شيء 100%. وساعات الأهل يشوفون شيء abnormal في العين شكلاً.
1: أوكي. هذه ممكن أقول عنها ممكن تلفت نظرهم عن طريق الصور دكتور أحياناً مثلاً تأخذ صورة فتشوف إن في عين فيه نقطة مثلاً
0: صح.
1: غير عن عين الثانية صح؟
0: صح.
1: أوكي.
0: في أم مثلا كانت تقول لي الطفل كان أو الطفلة كانت رضيعة في أول شهر وهي ثينك تشرب حليباتها البيبي لاحظت أن في شيء في العين مو طبيعي.
1: أوكي.
0: هذه بعد شيء وايد زين. هاي ناهيك إن الأم كونها مرة بتلاحظ أكثر.
1: لاحظت أكثر طبعاً.
0: نعم.
1: إيه عشان تعرفون إحنا دائماً القوة الملاحظة عندنا. البداية من هني.
0: هذه العلامات الرئيسية.
1: أيوة.
0: ساعات أشياء ثانية إن الطفل يمشي ويدعم.
1: يعني هذه كنا شيء عود مشكلة عودة.
0: أو نعم ساعات يكون ما في تركيز.
1: أوكي.
0: يعني ما يركز. أو إن الطفل منهج توه متعلم يمشي يركض.
1: أوكي.
0: هذا عادي. بس لما نشوف الطيحات
1: تتكرر
0: وايد. إيه. الشيء الثالث اللي علامة وايد سهلة.
1: إيه.
0: إن أصلاً الأم والأبو يلبسون نظارات.
1: أها يعني جزء بعد من الأسئلة اللي كنت ودي أسألك إياها أو بنسألها بعد شوي عن أن هذه المشاكل اللي ممكن يتعرض لها الطفل في العين هل ممكن تكون هي وراثية؟ لأن أنا سمعت دكتور حتى مسألة الحول اللي بعد بنتطرق لها ديورن الحلقة أن الحول ممكن يكون وراثي أحد من العائلة القراب
0: ممكن. ممكن يجري في بعض العوائل. يعني واحد من الأسئلة المهمة لما نأخذ التاريخ المرضي أن نسأل هل العائلة فيها. يعني أنا واحد أي واحد يجيني أول مرة لابد أسأل الأم والأبو.
1: أوكي.
0: حتى إذا ما عليهم نظارات أسأل سويتوا ليزك ما سويتوا ليزك. هذه مهم لأنه يعطينا فكرة إن شنو الاستيميشن المتوقع من خلال الفحص.
1: تمام. أذكركم مستمعين إن إحنا راح نتواصل إن شاء الله مع الدكتور حسين. تقدرون تستغلون هذه الفرصة بتواجد الدكتور حسين الهرمي معنا اليوم في الحلقة للإجابة عن أي استفسار أو عن أي تساؤل أو يمكن إشارات شفتوها تخليكم اليوم في الفرصة اللي أبيكم تدهزونها أوكي تنتبهون حقها وتذهبون إلى أطباء العيون المختصين طبعا في الأطفال وتلحقون عن يعني أي مشكلة ممكن تصيب عيون أطفالكم. إذن 1-7-4-5-5-6 فاصل ونواصل.

0: نرجع نذكركم مستمعينا الكرام، عندكم الفرصة اليوم للي عنده أطفال حلوين، سواء اللي بدشون، سواء اللي في البيت اللي حما بدشون الحضانة، ولا اللي رايحين الحضانة، ولا اللي بيبتدون المدرسة، عندكم الفرصة اليوم أن أي سؤال في بالكم في خاطركم ممكن تستفسرون عنا بوجود دكتور حسين الهرمي مستشاري وجراحة عيون، استشاري جراحة عيون الأطفال، صح كذي، صح؟
1: طب جراحة عيون الأطفال،
0: طب جراحة عيون الأطفال والحول، رئيس رابطة أطباء العيون البحرينية. دكتور، تكلمنا عن العلامات في البداية اللي ممكن الواحد الأم والأب ينتبهون لها إذا كانت متواجدة عند أطفالها. ما أعتقد هني بعد في خطأ ممكن نحن نسويه من غير قصد، نقول أن والله الطفل ما اشتكى، أكيد هو زين، ما عنده أي مشكلة، لكن مثل ما قلنا الطفل أساساً يمكن هو أصلاً ما يعرف أنه عنده مشكلة. زين، هل عدم شكوى الطفل فعلاً تعني أنه والله ولدي نظره سليم، ولا هل تنصح بالفحص، بفحص نظر للأطفال؟ يعني أقصد
1: من جواب الجوابين، جواب أول إيه صح، يمكن ما يشتكي من شيء،
0: صادي
1: واحدة. والشيء الثاني لا، أكيد أنصح. ليش؟ لأن الجيل تغير، المعطيات تغيرت، كثرة استعمال الأجهزة تغير. هو أصلا الحمد لله إحنا في البحرين سيستمنا وايد زين، يعني أصلا البيبي ينولد في غرفة الولادة أول
0: على
1: فحص.
0: طول فحص،
1: أول فحص عشان نتأكد إنه كلير مجرى العين.
0: معنا دكتور بعد من المعلومات اللي أنا سمعتها أن من أول ما ينولد البيبي ممكن عيونه حتى مثلا العيون تروح واحدة يمين واحدة يسار، فالمفروض أن الأم ما تقلق لأنه within 3 months or 3
1: في نمو حق العين، حق وظائف العين، يعني توافق العضلي الحسي مثل ما نسميه، هذه ياخذ له شويه وقت، كم شهر ساعات حتى في البدايه. مركز الابصار نفسه بروحه عشان يعني ياخذ له فتره للنمو، ياخذ له كم شهر، بس بعدين عندنا احنا فتره ممكن احنا نتدخل، يكون فيها نوع من انواع المرونه في النظر، اللي احنا ممكن ان شاء الله يكون لنا دور في تعديل النظر فيها. عشان كذي دائما ننصح ان الفحص يكون من وقت احسن من يكون متاخر.
0: اوكي، انا بعد بسأل سؤال شيء مني من نفسي، يعني الدكتور لما ينولد البيبي توا بيبي، شلون تقدر تميز انه فعلا هو قاعد يشوف ومو انه هو ما يبصر؟
1: نفس الشيء، اول شيء احنا لابد نعرف طبعا في الفحص الاولي بيبين اذا الاضاءه تدش داخل العين ولا لا. هذه اول شيء، وهذه وايد مهم. بعدين يظل هني بيبين اذا الطفل يتفاعل مع الام ولا لا، يتابعها ولا لا، يحرك عينه ولا لا، لما نصك الليت شنو يسوون، حركة بالعين، يعني ترى النورمال إن لما يصك الليت البيبي تذي بطل عينه.
0: أوكي، خاف. أوكي،
1: نفس هذه حركة يعني يسمونها ريفلكس يعني.
0: أوكي.
1: فهاي من العلامات.

0: المعلومات البسيطة اللي الواحد يعرف ان هذه النظر سليم
1: تمام
0: اوكي بس لما انت على كثر ما تعرضين حتى الطفل حق اضاءة او مؤثرات اشياء ملونة اللون البيبي ما يتجاوب
1: يعني
0: نقلق طبعا
1: تمام. اذا يعني انت تنصح الاهل انهم يسوون فحص دوري حتى لو ما لاحظوا ان في مشكلة عند الطفل.
0: الحين طبعا هو نظام مدارس البيبي ما يدش الا مسوي فحص نظر
1: من
0: التشيك ليست يعني عشان الريجستريشن مال المدرسة. هذا شيء وايد زين بس انا يمكن افضل بعد يكون قبل يعني هذا على عمر 5 سنوات ونص
1: متى دكتور اول فحص شامل خلينا نقول
0: افضل على عمر 3 ونص 4
1: تمام. اذا 3 ونص 4 هو الفحص الاولي حتى لو ما بيدش المدرسه او اي شيء
0: مناسب جدا
1: تمام. شو رايك ناخذ اتصال؟
0: اوكي
1: ناخذ اتصال. الو الو ما عندنا اتصال؟ أوكي يجهز الاتصال تمام. انزين دكتور بعد يعني في أسئلة كثيرة ودنا أن احنا نسألك إياها وهذه السؤال أتوقع يدور في بال وايد من الأمهات والآباء. لما نقول لهم فحصوا نظر طفل عمره 2 أو 3 يمكن أول شيء يقولون شلون يعني إذا هو حتى الحروف ما يعرف لها حتى الأشياء ما يعرف يميزها فشلون تقيسون أنتم كأطباء دكتور نظر طفل صغير ما يعرف يقرأ أو حتى يعني
0: سؤال حلو
1: يعني ما يعرف شنو هو أصلاً الشيء اللي قاعد يشوفه وهل الطبيب فعلاً يقدر يحدد؟
0: أول شيء أنا أعتبر تجربة دخول المراجع إلى العيادة لابد أنها تكون سلسة وحلوة عشان نلاقي تجاوب.
1: أوكي
0: أنا دائماً أقول أن the normal thing أن الطفل ما بيتجاوب معك ما يعرفك.
1: اوكي
0: زين طبيعي انه ما بيجاوب معك.
1: اوكي
0: احنا نعلم
1: عيالنا
0: لا تروحون عند اي احد مثلا صح؟
1: صح
0: فطبيعي انه ما بيجاوب لكن لما بيجي العياده هني لابد انه تكون الانفايرمنت حلوه التعامل يكون ننزل لليفل الطفل بعدين تجي المرحله العمريه لها اشكال معينه للفحص.
1: شلون؟
0: ترى مو كلهم حروف
1: اوكي
0: في الوان مثلا في ارقام في اشكال في اشكال حيوانات
1: أوكي.
0: في شكل كيك
1: أوكي.
0: انا شغل الكيكه واغني معاهم
1: ليش
0: الكيك
1: دكتور
0: لان يحبون الكيك أوكي. انا شغل احط لهم الكيك واقول لهم تحبون كيك فانيلا ولا شوكليت
1: والله
0: وساعه نغني هابي بيرثدي وما ادري شنو على اساس انه بس
1: البيبي ياخذ
0: وساعه مو من اول مره اعتمد على النظر اضطر ان احط الطفل اكثر من مره لين اتاكد تماما ان هذه اللي هو متجاوب عليه ففي ليفلز وساعات النظر احنا ما نشيك النظر بس احنا ممكن النظر ونشيك ال 3D
1: اوكي
0: ثلاثي الابعاد زين ثلاثي الابعاد انا حق البنات احط لهم شكل فراشه حق بعض الاولاد احط لهم شكل دبانه يعني كل واحد يصيد شيء او اشكال حيوانات اللي ممكن انهم يصيدون وكل مثلا كل شكل يعكس لي رقم وليفل معين
1: عشان كذي يعني بهالطريقه ممكن تقيس ضعف او
0: او احنا الاجهزه طبعا تطورت يعني التكنولوجيا وايد ساعدتنا يعني احنا وانت قاعده هني نتكلم بعدين شوي عن الفعاليه مالتنا
1: اكيد
0: بيبي فيها جهاز وايد سهل مثلا اللي انت قاعده هني اقول لك شيلي نظارتك بصورك بكاميرا وانت قاعده كذي يطلع شكل وصوت فراشه وكذي ويطلع عندي الريدينج
1: اوكي
0: عيني كم الباور ماله يسرح لك باور يعطي استيميشن الرقم كم
1: ترى دكتور هذه مالت قراءه
0: اي لاحظت لبستيها يمي اوتي الاوراق
1: اي
0: بس كشخه يعني وحمره تناسب المايك
1: دكتور خلينا ناخذ اتصال جهز
0: يلا
1: الو عندنا اتصال الاتصال يرن ولا الاتصال شنو في عندنا أظن مشكلة في الاتصالات. طبعا ذكركم مستمعين أن بإمكانكم التواصل مع دكتور حسين الهرمي عندكم هذه الفرصة اقتنصوها. زين عندنا اتصال يلا 1-7-4-5-5-6 نسينا بعد نشيك على المسجات.
2: المفروض
1: ألو
2: أنك تودش
1: ألو احنا على الهواء مباشرة.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
2: مسيكم الله بالنور والسوشة هوني.
1: منو معانا؟
2: وجلال معانا.
1: احنا ليش ما قاعدين
0: الصوت ما نسمع هني داخل
2: يا ام عبد الله
0: هذه هاي ترى
1: ايه الو
2: الو

0: الو السلام عليكم.
1: نسمع من هنا. احنا ما نسمع الاتصال.
0: الو
1: الو
0: الو السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
0: مسيكم الله بالنور والسرور.
1: مسيك الله بالنور والسرور والخير والكرامه. منو معانا؟ ابو جلال.
0: دونتي ام عبد الله. ام ابو جلال
1: ادري. حياك الله يا ابو جلال، تفضل.
0: عسري عسري اكون انا عند ضيوف. عسري انا ولدي فحصه المدرسه وكان وضعه طبيعي، بعدين عقب فتره صار في نفس الدوخه وقعد يسمونه يدعس في الاطوار. يكفي عليه، قالوا العصب ماله في ضغط على العصب. فرحنا قالوا ان في عمليه لازم يسوونها، ولا هي تحت ماي من الظهر حتى يخف الضغط. انا ما وافقت. الوضع مستتب حاليا، بس انه انا متخوف هل اسوي له العمليه دي او لا. شكرا وبطلع الاجابه.
2: العفو، خطاكم الشر يا ابو جلال، ومشكور على مداخلتك. يمكن واحدة من العلامات اللي نحتاج ان احنا نشيكها خلال الفحص مو بس النظر، عشان كذي قبل شوي تكلمنا عن الثري دي. حتى مؤخرا كان عندي طفل النظر ماله ممتاز، الفحص ماله كان زين، بس كان دائما في الفحص عندي انه هو ما يجاوبني زين على الثري دي. طلبت له اشعه وفعلا طلع فيه ضغط على العصب، فحولنا على دكتور الاعصاب، لأنه هو بيكون الطبيب المختص حق علاج مثل هذه الحالات. إذا شاروا عليك أنك تسحب الماي، لابد تعرف ليش مهم سحب الماي، لأنه يمكن يبون يتأكدون الضغط اللي حوالين المخ، شنو الضرر اللي ممكن يصير إذا تم الضغط هذي مرتفع. فيمكن أنا بنصحك تناقش الحالة بالضبط. يعني أنا كذي ما أقدر أفيدك من غير ما أقرأ التقرير، لو ما الأشعة إذا تقدر طرش لي على الإنستغرام أتحسين الهرمي، بس تق حسين الهرمي بيطلع عندك، طرش لي على الدايركت، أنا ممكن أشوفه وممكن أفيدك أكثر في الموضوع. في خدمتكم.
1: بجلال
2: هو ترخصات
1: خلاص يعني. أوكي دكتور، خلنا نواصل في حديثنا طبعا، وخلنا نتكلم عن الأشياء اللي ممكن الأهل بعد يلاحظونها ويلاحظونها بسرعة لأنها واضحة، اللي هي مشكلة الحول. لكن في نفس الوقت بعد نسمع يعني الدنايل اللي دائما يكون عند دنايل حق عند الأهل، الرفض، إنه لا عادي عادي، لأنه يا أهل الحين ما بيكبر وبتعدل. إنزين، هل في عمر يكون في الحول طبيعي؟ ومتى الحول عند الطفل يصير علامة لا تستدعي الفحص من غير ما الأهل ينتظرون؟
2: أي حول لابد ينفحص، خلو أقول معك صريح. بس يعني في أول قلنا أول كم شهر اللي في البداية.
1: أيوة.
2: اللي ممكن يكون on off ممكن هذه يكون لأن الطفل اللي حين ما ركز ما شاف عدل. بس المتابعة مهمة، يعني إذا يعني واحد كذي ما هده لا تعالي مثلاً عقب أعطيه سكجول أبويتمنت. بس أي حول لابد أن يفحص، حول داخلي، حول خارجي، حول على فوق، حول على تحت، ترى وايد في أنواع.
1: يعني لا تستهينون فيه،
2: ممكن يعكس أشياء وايد، ممكن تكون مشكلة نظر، ممكن تكون مشكلة عضلات، ممكن تكون مشكلة عصب، وممكن مشاكل ثانية طبعاً.
1: نعم،
2: أكثر من كذي.
1: بعد دكتور، يعني في حالة ثانية ممكن بعد تسبب إرباك حق الأهل. الطفل عينه أغلب الوقت طبيعية، لكن لما يتعب أو يركز أو أنه يقوم من النوم نلاحظ أن عين تنحرف.
2: صح.
1: وبعدها ترجع مثلاً لطبيعتها. يعني هاي يسمونها الحول المتقطع اللي يظهر ويختفي.
2: أي في حول، في أنواع من أنواع الحول تيجي.
1: نعم.
2: تبدي لحظات وتختفي.
1: أي.
2: وتبدي بعدين شوية تطول وتختفي. تبدي في لحظات التعب، الإجهاد، يقولك عقب ما الياهل يلعب، عقب ما خلاص آخر اليوم تبين عليه أكثر، أو أول ما يقوم من النوم تبين لوهلة وتروح. أو الياهل نفسه هني بتستغربين، مثلا أنا أمس كنت أفحص واحدة، كنت أسأل الأم أنت أي عين تلاحظين أكثر، البنت سيدة جوابات هذه، قلت لها أنت إيش درى؟
1: أي.
2: قالت لي أدري.
1: شلون؟
2: يعني يحسون إن العين تطلع.
1: أوكي.
2: في إحساس يصير عندهم يتكرر.
1: دكتور ما قطع كلامك إلا بالخير. لما صج العين تنحرف، هل الشخص يعرف إن العين انحرفت؟
2: أي مرات يحسون. ليش؟ أنت وضع العين الطبيعي، الألايمنت يخليك تشوفيني أنا واحد.
1: صح.
2: أوكي. ألو بقولك الحين سوي عينك حوله بتشوفيني اثنين.
1: صح.
2: أوكي.
1: صح.

0: مرات يتي ان الطفل يشتكي من ازدواجيه في النظر، وهاي اللي قلتش في البدايه العلامه لما واحد يصك عين واحده انا باقلق اكثر، لان على الاغلب قاعد يشوف دبل.
1: اوكي
0: عنده ازدواجيه في النظر.
1: اوكي لما تنحرف وين اللي يشوف بالضبط؟ شو الصورة اللي يلتقطها أو تلتقطها العين؟
0: أوكي.
1: أي صورة من اليمين ولا اليسار ولا؟
0: يعني هذه شوية complicated
1: بالضبط.
0: بس هي يعني توافق بين العينين. يعني سبحان الله من الأشياء اللي تخلي العينين يشتغلون مع بعض. يعني مثلا بقول طالع يمين بتحكي العينين يمين.
1: أوكي.
0: الثنتين بيلفون يمين. أوكي. في توافق نوعا ما، لكن لما عين واحدة تشير وعين الثانية لا، هنا معناته في مشكلة. فإذا بشرحها لك بالفسيولوجي بيأخذ وقت شوية. فلا
1: هو أهم شيء في علاج.
0: العلاج دائما موجود طبعا. دائما أنا أقول كلمة أن إحنا مجرد أسباب وشفاء من رب العالمين. العلاجات متوفرة طالما في فحص. الفحص شنو بيعطينا أنا مجال؟ هو فرصة.
1: أكيد.
0: أوكي مثل ما قلتيها.
1: أي
0: الفرصة هي فرصة اللي إحنا معرفة مشكلة ودراسة الحلول المتواجدة لحل المشكلة.
1: نعم.
0: يعني إذا كانت مثلاً قلنا إن في حوالي صلاح نظارة.
1: صح.
0: بس لبسنا نظارة وخلصنا. في خلل عضوي. في العين نفسها.
1: نعم.
0: في مشكلة في العضلات، في مشكلة في العصب اللي غذي العضلات.
1: أكيد.
0: في مشكلة تنحل نظارة بوتوكس بعملية. يعني في حلول.
1: أوكي.
0: في حلول. أوكي.
1: في حلول.
0: في حلول.
1: حتى دكتور بعض الأحيان حتى الكبار ممكن نشوف في يسمونها الحول الشرس.
0: ممكن ما يسمونه شرس بس يعني في أنواع من الحول.
1: أوكي.
0: ممكن الكبار ممكن يصيدهم أي نوع من أنواع الحول.
1: بس بعد لما يكبر الياهل أو تكبر مع المشكلة.
0: أيه.
1: هل لما يكبر يقول أيه. لا الحين أنا وعيت نفسي بروح أتعالج فيه ولا هو متأخر؟
0: لا طبعا
1: فيه.
0: أنا بقول لك مثلا أنا يعني واحد عزيز علي كان يشتغل معنا وتقاعد في جامعة السلمانية الطبية.
1: نعم.
0: يعني قال لي دكتور كان يتواصل معي وأنا برا البحرين أثناء تخصصي. ولما جيت يعني قال لي دكتور أبيك تسوي لي العملية. أنا طبعا أنا عندي بعد شروط، أنا ما أسوي العملية دايركت، أنا لابد أفحص وياخذ لي وقت.
1: أوكي.
0: أن أتابع المريض
1: وأتأكد.
0: أي هو شيء صح. إنه يعني أنا ما أحب أستعير. فياني كذا زيارة، بس ياني في زيارة قال لي دكتور عد أبي العملية خلاص. وكانت حالته شوية صعبة لأنه مسوي عمليتين، واحدة في السبعينات وواحدة في التسعينات،
1: وما كان فيها فايدة. يعني
0: كان في مشكلة أخرى في العين.
1: أوكي.
0: فكنا
1: تمام.
0: يحتاج عملية زيادة بعد. فخذيت التشالنج الحمد لله. بس خذيتها ليش؟ قال لي دكتورة بيك تكافئني، يعني هو عمره فوق الستين.
1: أوكي.
0: قال ولدي بيتخرج.
1: أي.
0: وأبي أحضر حفل تخرجه
1: وأنا بالشكل الطبيعي.
0: الحمد لله. قلت ليش كثر عنك وقت؟ قال لي كذا. قلت لهم يلا خلاص.
1: أوكي.
0: And we did it. والحمد لله. وبعد قصة ثانية.
1: وصار طبيعي دكتور؟
0: يعني تحسن وضعه بشكل كبير.
1: حلو.
0: جدا.
1: تمام.
0: هو نظرا لأن حالته معقدة كان في كذا شيء، فنسب النجاح تختلف من مريض إلى آخر.
1: أوكي.
0: بس هذا شيء. بس مثلا أذكر لك مريض عمره 85.
1: أوكي.
0: مو في البحرين. كنت في سنغافورة. يعني بعد نفس السبب. I want to attend my grandson graduation. يبي شكله غير.
1: أوكي.
0: أوكي. ونحترم هذا.
1: شوف يعني شيء 80 وعنده ليه الحين الأمل والرغبة.
0: عنده. وسويناه.
1: إن شاء الله.
0: سويناه. كانت مشكلة عصب عنده.
1: أوكي.
0: والحمد لله. فيعني كل حالة تختلف. والعمر يختلف والمعطيات تختلف. يعني مثلا يعني واحد في الأربعينات أتذكر. هذه حالة أنا أعتبرها وايد إنسانية كانت. كان عنده مشكلة مرضية اللي هي الغدة الدرقية مثلا.
1: أوكي.
0: الغدة الدرقية تسبب مشاكل في العين، تخلي تسبب جحوظ في العين وانتفاخات في العين وأشياء. فعقب فترة من العلاج للمشكلة نفسها كان ما زالت عند الازدواجية 4 سنين.
1: أوكي.
0: في العقد الرابع. وعنده 3-4 عيال. ما يقدر يشتغل. يعني how difficult is this life.
1: أكيد.
0: فسويت لها العملية الحمد لله، الازدواجية راحت.
1: الحمد لله.
0: إيه. فكان يعني مثلا هذه الحالات اللي يعني هو مو ترى مو شكل. يعني احنا بنقول على الشكل في وايد أشياء تجميلية.
1: بالضبط.
0: هو ترى يعني علاج الحول ليش مهم؟ في مرحلة الطفولة إذا الحالة تستدعي.
1: صح.
0: ناس يقول لك أنا عادي. أوكي ما قلنا شيء. بس اللي ما يعرفونه أنه ما بنختلف ان في تنمر
1: اكيد ما في شك في ذلك،
0: احنا يسمونها تنمر.

0: تقريبا 900 نازل.
1: أي أي زين. أي.
0: في تفاعل اجتماعي ما في، ما يبي يختلط لأنه يخاف،
1: يخاف من نظرة الآخر له
0: طبعا.
1: نعم صح إيه؟ صح.
0: فيتجنب أو يصك عينه أو يلف عينه. ممكن يكون ذكي بس هذا سبب مبعدة عن وايد أشياء،
1: ويخليه انطوائي وما يقدر يتعامل مع الناس. ايه. بسبب الخوف.
0: قلتي انطوائي، خلنا نرجع لأول سؤال اللي سألتيه. من العلامات يمكن الطفل انطوائي،
1: أوكي.
0: إنه يكون عنده مشكلة في النظر.
1: في شيء في النظر. دكتور، يعني موضوعنا وأتمنى يعني مستمعينا حتى يستمعون له، في كلام وايد، ونتمنى عن طريق هذا الموضوع إن إحنا نغير وايد مفاهيم كثيرة. أيضا بس قبل أن نطلع فاصل دكتور، أنت تحس يعني هل الناس فعلا مستوعبة موضوع الحول عدل ومدى خطورته؟
0: لا
1: لا
0: مو الكل، بس في نسبة عودة واعية
1: أوكي
0: وفاهمة ويثقفون ويقرون ويعرفون ويون،
1: تمام،
0: خصوصا إذا كان عندهم في العائلة.
1: عشان كذي بنرجع حق مسألة العائلة عقب شوي. أوكي. نطلع فاصل مستمعينا، ونذكركم بأرقام التواصل 1-7-4-5-5-6. ترى اللي ما داروا إن ستار كافية رجع، ترى احنا رجعنا من أمس. أوكي
0: ولكم باك.
1: شكرا.

0: رحب فيكم من جديد مستمعينا، ونذكركم بموضوع حلقتنا اليوم طبعا وعن عيون أطفالنا. أوكي، ومشرفني ومنورني الدكتور حسين الهرمي، استشاري طب وجراحة عيون الأطفال والحول، رئيس رابطة أطباء العيون البحرينية. فموضوع وايد مهم إن إحنا نركز عليه، ومثل ما قلنا تزامنا مع عودة عيالنا حتى للمدارس والحضانات، وإنهم يشقون طريقهم الحين في هذه المرحلة من عمرهم اللي تحتاج فيها أيضا إلى تركيز عشان الدراسة. فإحنا دائما نوصف عيالنا مستمعينا إنهم شنو؟ نور عيوننا، صح دكتور ولا لا؟ عشان كذي إحنا بعد لازم ناخذ بالنا من نور عيونهم. إنزين، فحلقة اليوم عن حاسة من أغلى الحواس علينا كلنا، وهي البصر، النعمة العودة اللي الله أنعم علينا بها. طبعا لازم نخاف كلنا عليها، لازم نحافظ عليها، ولما الموضوع يخص عيون عيالنا إذن كلنا لازم نتابع عدل اليوم هذه الحلقة. أوكي، ليش؟ لأن الطفل الصغير مثل ما قلنا في البداية ما يقدر يعبر عن أي مشكلة تخص عيونه، وفي هذه الحالة لازم يكون عندنا إحنا العلم، عندنا المعرفة عشان نحس فيه ونحميه من أي مشكلة ممكن علاجها ما يكون سهل لما يكبر، وعلاجها حين بيكون أسهل. صح دكتور؟
1: صح
0: ولا لا؟
1: صح.
0: فهذه جزء من الأمانة اللي رب العالمين كلفنا فيها لما أنعم علينا بعيال مثل الورود في حياتنا، يملون علينا الحياة بهجة وسرور. وعندنا اتصال الحين، اتصالنا على 1745556. ألو،
2: مرحبا.
0: مرحبا بك، يا هلا، من معانا؟
2: السلام عليكم.
0: عليكم عبدالله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، منو معانا؟
2: عبدالله.
0: عبدالله، تفضل يا عبدالله.
2: شلونك؟ طيبة.
1: الله يحفظك أخوي، شلونك؟
2: أخوك طيب
1: الحمد لله.
2: عندي الله يحافظ آخر واحد عيال دوا، يعني صف الأول بدش.
1: أوكي.
2: يرمش بعينه، يعني إذا يدقق على التلفزيون مثلا والآيباد وايد يرمش بعينه.
1: أوكي.
2: وإذا سألي يقول لي إذا الإيش يطيق في عيني بس لك أنا الموت تمترمش.
1: إيه،
2: فيعني ما أعرف شو السبب.
1: الترمش عند اليهال قد يكون حساسية في العين.
2: قد هو رادي في بياضة عينه، ما قصدت صلتك له بالخير، طلعت نشارة في بياضة عينه وديت عليه، قالوا لي أوكي.
1: لا، الشامة ممكن تكون عادية. إيه، في بعض الشامات اللي إحنا نحتاج أن إحنا نراقبها أكيد، بس الحساسية احتمال هي تكون السبب، والسبب الآخر احتمال يكون المشكلة في النظر شوية عنده، هذه من العلامات بعد.

0: أنا واحد بيهرمش وايد.
1: يعني هذه طبعا سبب لنا استغلالنا ضعف النظر.
0: احتمال يكون. يعني لابد أن احنا نشتغل على شيء أن نتأكد هل في حساسية هل في سبب آخر. خصوصا هاي المرحلة العمرية. أكيد وديت فحص قبل المدرسة. في المركز.
1: أوكي.
0: المشكلة اللي ممكن نواجهها أن ساعات هم يشيكون لبعيد وما يشيكون الجري.
1: أنا فكرت يمكن أنه جفاف.
0: ممكن طبعا أكيد هذه واحد من الأسباب اللي ممكن تصير. يعني خصوصا ذكرت أنه هو أكثر لإطالة التلفزيون وإحنا عادة لإطالة التلفزيون ما نرمش وايد.
1: هو يعني حتى إذا يعني كان وياي السيارة ويا ما وسولف بس تات مش عينه.
0: أوكي هو من الناس اللي عندهم حساسية في الجسم في الصدر شيء؟
1: لا ما في شيء.
0: لا أوكي. عنده ألعاب على السرير؟
1: ألعاب على السرير لا. والله يودي ألعاب ويا صعب.
0: يعني. ألعاب القطنية ساعات بعد ممكن تسبب.
1: يعني احتمال إنه في حساسية.
0: احتمال.
1: ما قصرت
0: الله يسلمك أخوي حياك
2: شكرا لك يا عبد الله على اتصالك ودائما احنا نقول الاستشارة يعني الأسئلة ممكن الواحد يجاوب عليها من طبعا الاستشاريين ولكن الاستشارة الصح الفعلية لازم تكون بزيارة للأطباء أكيد بعد ناخذ اتصال على 1745556 ألو
3: السلام عليكم
2: السلام ورحمة الله وبركاته
3: مرحبا دكتور شلونك عساك طيب
0: بخير اهلا وسهلا اختي
2: من معنا
3: مرحبا اختي هدى شلونك عساك طيب عساكم على القوه
2: الله يقويك ويعافيك من معاي
3: الله يسلمكم معاك امريم
2: حيا الله امريم تفضلي
3: دكتور انا بنتي الحين عمرها 5 سنوات انا من الولاده اكتشفوا ان عندها الماي الابيض في واحده من العينين وش اسمه سووا لها عمليه بعد شهر من عمرها
0: صح
3: أساس أن يشيلون الماء الأبيض أوكي. وعقب سنة من عمرها سووا لها زراعة شبكة
0: عدسة
3: ولبستها في الفترة لبستها عدسة
0: صح
3: ونظارة بعد العدسة لبستها نظارة وما زالت يحن على النظارة بس مع الفترة حسيت انحراف من عينها شري يعني الدكتورة اللي كنت أتابع عندها قالت لي لازم عين واحدة تغطيها أساس أن العين ضعيفة تقوى
0: صح
3: الفترة العمرية ما بين سنة ونص إلى سنتين عرفت الجاهل ما يحب شيء يكون
0: صح.
3: يعني على وجهها فما قدرت ألزقها كنت أعاني معها فصارت ضعيفة فمع المتابعات مع الدكتورة فقالت لي لازم تغطينها فكنت أسوي يعني كنت أسوي حركات أساس إنه أحاول إنه أقدر أغطي عينها لمدة 3 ساعات 4 ساعات بس بعد شوية مع ياهل وحركة ويعني ما يحب شيء يكون على وجهها فالحين حسيت إن العين ضعيفة انحرفت
0: أوكي.
3: إذا بدون نظارة تنحرف وساعات مع النظارة بعد تنحرف
0: أوكي.
3: فعطتني الدكتورة قطرات بس قالت على المدى البعيد خطر القطرات وأنا خفت البنية لا ترضى تقطر ولا ترضى تلزق عينها ونظرها كان يروح بالماينس كان ماينس 1 يوصل لماينس 5 أخف أنه يوصل لماينس 7 وهل ممكن للحراف يرجع بعمر 18 لو بقيت أسوي لها عملية أو شنو الحل
0: أوكي. أول شيء أقولت أن أنت أم عظيمة يعني خذيتي كل الستبس اللي يعني وديتيها للفحص لما عرفوا انه في ماء الابيض ورضيتي سوونا من العمليه وبعدين زراعه العدسه وبعدين العدسات اللاصقه اللي تلبسينها بعدين النظاره وعلاج الكسل فهذه كلها اشياء انت تشكرين عليها. الشيء الثاني اختي اذا كان في ماينس موجود هو طبعا الاختلاف النظاره لسببين السبب الرئيسي إن أصلا في مشكلة في العين وتمت زراعة العدسة في عمر من وقت وإحنا أساسا لما نزرع العدسة من وقت نبين للأهل إن الطفل بيحتاج يلبس نظارة ليش؟ لأن إحنا ما نحط رقم هو الرقم مناسب لمرحلة عمرية بعدين فيعني مهم الفحص الدوري لأن النظارة احتمال تتغير السبب الآخر
3: زيادة من فترة لفترة أغير الباور
0: صح. إيه السبب الثاني أن العين كل ما تطول كل ما الماينس يزيد يعني إذا البيبي تطول البنت تطول أكيد صار في زيادة في طول العين احتمال أن الرقم الماينس هم يزيد الشيء الآخر طبعا أن أشياء أخرى نحتاج أن نتأكد

منها مثل ضغط العين ما يكون هو السبب في الزيادة في الأرقام. مهم مسألة المعاناة في تغذية العين، في وايد طرق ممكن تساعدنا، وأنا عارف أن تتطلب صبر وتتطلب جهد من الأهل.

0: أنواع التشالنج عندهم إن هما يسوونه عشان يرضون دكتورهم مثلاً. يعني في وايد أشياء. طبعًا مسألة إن الماينس احتمال يزيد هذا احتمال وارد لونه كونها إن هي في طور النمو. أشياء وايد هني كانت تتكلمين على قصر النظر. قصر النظر في سؤال على قصر النظر؟
1: الحين شو عاد ترفع نظارتها وإذا بتكتب أو ترسم أو تطالع تعد يعني كأنه تغمض عين وتفتح عين أو تطالع من فوق النظارة أو من تحتها. ليش؟
0: يعني وايد أسباب. ساعات ممكن يكون الرقم مو مناسب، ساعات ممكن يكون في عتامة حوالين العدسة اللي تم زراعتها مخليتها تعتمد على عين أكثر من عين. ساعات هي تحتاج، هل نظارتها فيها جزئين، جزء بعيد جزء قريب، العدسة مالتها فيها
1: واحدة نورمال، واحدة نورمال وواحدة لا هي اللي فيها الباور.
0: على الاحتمال أن واحدة تعتمد فيها حق بعيد وواحدة تعتمد فيها حق قريب، يعني احتمال يكون هذه هو ويمكن النظارة تحتاج تبديل.
1: دكتور هل ممكن بعد تحتاج حق عملية ثانية؟
0: يمكن هذه عقب الفحص يبين.
2: عشان كذي دائما نقول
0: يعني يمكن حالاته كذي حسب الهاي. تواصلي معي على الانستغرام مالي الشيخة وانا مستعد ان اخدمك من عيوني.
2: ودائما الاستشارة الصح تكون عند الدكتور نفسه احسن، ولكن الاسئلة هذه اللي انطرحت من امرين ما شاء الله عليها ومثل ما قال الدكتور
0: عظيمة صراحة،
2: مهتمة في كل التفاصيل ما شاء الله.
0: الله يحفظها يا ريم.
2: اي والله. قبل ناخذ اتصال دكتور، يعني بالنسبة حق النظارة، بعض الاهالي لما الدكتور يقول لهم خل او طفلكم يحتاج انه يلبس نظاره، اول رده فعلهم شنو تكون؟ وعلي صغير.
0: ممكن
2: وممكن صغير
0: ممكن تبي متوقع عادي وساعات لا البيبي يجي يبي نظاره
2: لان
0: رابعه
2: يعني صح صح صح.
0: وساعات لا دموع
2: صدق والله انه لا ما بلبس نظاره
0: للاهل.
2: بس لا دكتور صدق فيها الصغار ما يعرفون حق النظاره
0: في صالحهم كذي.
2: صح صح. يعني
0: ذكر يعني مثلا واحد 11 شهر يقول يا ذكر، وقلت لهم رقم وايد بدينا بماينس 7 ماينس 8 في هاي العمر.
2: نعم.
0: الأبوي يقول دكتور يعني أنا أشوف هاي تشوف. قلت له أنه متعود على مكان. أيوة. وأدى مكان ما متعود عليه
2: ما بيشوف.
0: تعرف أن صح. المشكلة ترى هاي يعني جزء منه وبس ولبس
2: خلاص تعودوا يعني. زين دكتور لبس النظارة من عمر صغير ممكن هو يضعف العين أو يخلي الطفل يعتمد عليها دائما مثلا مثل ما يعتقد البعض؟
0: لا مو شرط، لا بالعكس. أنت قاعدة تمدحينهم تعطينهم فرصة.
2: أنا أهم شوف
0: دكتور يعني وايد عجبتني وايد عجبتني فرصة
2: الحمد لله.
0: يعني لأن تعطينها فرصة إنه يشوفون أحسن، يتفاعلون أحسن، يتعلمون أحسن،
2: فعرفتوا إن هي فرصة. ناخذ اتصال بعد. ألو يا هلا وسهلا.
3: سهلا يعطيكم العافية.
2: الله يعافيك.
0: أهلا وسهلا. هلا أختي.
2: منو معنا؟
3: معاكم فيصل.
2: أهلا يا فيصل تفضلي.
3: أنا صراحة ما عندي أي استفسار للأمانة يعني، بس أنا ودي أشكر الدكتور قدام الكل صراحة عشان معاملته اللي يعني اليهال يستانسون عليها قبل الكبار صراحة. احنا وديت ولدي عند الدكتور لأن خلال فحص المدرسة اكتشفوا ان عنده مو ضعف نظر، انه ما يشوف شوي. فأنا قلت خلنا نصحها قبل المدرسة يعني عشان اطمن عليه يعني. كنت وايد متخوفة ان اودي العيادة بحكم انه ياهل ما بيحب عيادة دكتور العيون فور العيون وما حد يحب صراحة. فلما رحنا يعني الدكتور اول شيء وايد تعامله لطيف مع الأطفال صراحة، وشرح لنا بالتفصيل المومنت عن حالة الولد وعنده مجرد
0: زين.
2: عتدرين يا فيصل حتى احنا الكبار نتصل في الدكتور حسين نقول له عن مشاكل العين بعد من كثر ما هو حريص يعني فعلا انه يوصل لك المعلومة مثل ما انت تبين
3: يعني ياخذ وقته ويعني يعطيك من وقته صراحة. حتى لو عندك اسئلة يمكن الناس يشوفونها كدكتور شنو هالأسئلة السهلة اللي يسألوني بس لا ياخذنا على قد عقلنا مثل ما يقول. وايد تعامله لطيف مع الأطفال لدرجة صار ولدي يقول لي ماما متى موعدي مع الدكتور حسين.
2: الله
3: هاي المرحلة وصلت لمرحلة دكتور حسين.
0: شكرا.
3: أنا مجرد متصلة أشكر دكتور حسين شكر خاص على معاملته على أسلوبه اللطيف مع الأطفال. يعني صراحة أي أحد يسألني حق عيون.

0: كلهم لا
1: تكون صغيرة. فيصل مشكورة، أنا اللي أشكرك صراحة. شكرا أول شيء على ثقتكم وشكرا.
0: مع إنه يمكن بسيطة البلد، بس صدق يعجز اللسان عن وصف معاملتك. ما بنقول يعني علاجكم، ما عليك كلام طبعا.
2: يعني هذه بروحها علاج يا فيصل، هذه المعاملة
0: والله المعاملة أحسن من العلاج.
2: صح صح صح يا فيصل،
1: الله يسلمك. مشكورة مشكورة
0: يا فيصل، أشكرك يعني، ويعني الله يخليك ويبارك في عمرك وشغلك يا رب.
1: دريتك وفيك أختي، مشكورة، ربي يحفظك. وشكرا لك، مشكورة على العين والراس. أم فيصل، هذه
2: أم فيصل. نعم ترى دكتور صج حسين هو من الناس اللي تعرفون اللي لما نقول سماهم على وجوههم، هو دكتور حسين صج والله. يعني ما جاب له لأنه قاعد معاي،
1: خفت في روحي.
2: لا لا بصراحة من حقك.
1: لا الحمد لله،
2: يلا بعد ناخذ اتصال. ألو، أنا بسرع في أخذ الاتصالات لأنه خلاص يعني الوقت قرب بينتهي وفي فعالية مهمة ودنا نسولف عنها. ألو
3: ألو،
2: أهلا وسهلا.
3: أهلا، يعطيكم العافية على البرنامج.
2: يعافيك وسلمك. منو معنا؟
3: ريم.
2: أهلا يا ريم.
3: ريم العطار،
2: أهلا وسهلا.
3: بس عندي سؤال حق الدكتور.
1: تفضلك.
3: عندي تروكلت وأتابع ويا دكتور حسين.
1: أهلا.
3: بس عندي سؤال.
2: ما شاء الله تبارك الرحمن.
3: عندي سؤال حق الدكتور. واحدة من التروكلت إذا تقعد من النوم يصير عندها حوى، بس عقب فترة بس تصير عيونها طبيعية.
1: أوكي،
2: هاي تكلمنا عنه قبل شوي صح؟ بس ما عطينا حقه في الراديو.
1: يعني شكلكم وحشتوني أو أنا وحشتكم، يعني أحتاج أشوفها. أحسن حق الفحص أفضل، لأن هي بعد بريماتشور فأحسن هاي. طبعا الأطفال الخدج يحتاجون فحص
2: أوكي.
1: بشكل شوية أكثر. مساكين تعبوا معي، هم عندهم تريبلت.
2: يا حليم، الله يخليهم يحفظهم لك إن شاء الله
3: ويحفظ والدك.
1: عاد هذه العائلة عزيزة علي، هذه
2: صار خطرة أشوفهم
1: أنا الحين. أنا بقول لك ليش، لأن هذه التريبلت هم أحفاد مدرستي في الروضة.
2: الله،
1: فأنا هاي هذه يعني لما هي طرشت لي مسج قالت لي حسين أحفادي بيونك اليوم. هذه يعني هذه شنو شنو مسؤولية على على الواحد. فعزيزين علي كلكم،
2: اي
1: ولا يهمك.
2: يوم اللي بيونك دكتور نادني
1: ان شاء الله.
2: الله يخليهم لك ويحفظهم يا رب من كل شر.
3: ويحفظك والدي.
1: تسلمين
2: تسلمين. يعني
3: شكرا، يعطيكم العافية.
1: العفو العفو.
2: الله يعافيك. هذه من المشاكل اللي مساعة قلنا عنها، أنه ممكن أن العيال في سن مبكر نلاحظ عليهم مثلا في العين مشكلة، لكن بعد مثلا كم من شهر ممكن تعدل بروحها المشكلة.
1: يعني حين مثلا في هاي الحالة ممكن، لا تشوفي ممكن ممكن شيء يكون عارض ويروح، بس هو الأغلب يكون لا، أنه ممكن يزيد.
2: أوكي. فهذه نرجع نقول أهمية الفرصة.
1: الفرصة
2: ان انتم شنو هي فرصتكم من وقت
1: تشوفون فيهم. أيوة. فرصة الوقت.
2: فرصة من وقت.
1: أي. فرصة ان الحين هم اصغار ممكن انتم تسوون عليهم كنترول.
2: صح. ناخذ اتصال ولا بنطلع فاصل؟ عندنا اتصال. هنا فاصل ولا اتصال؟
4: يلا

احنا معاكم في جو ولا اروع، نسولف وياكم، نسمع ارائكم، نستفيد ونستمتع في ستار كافيه.

0: وصلنا معاكم تقريبا إلى ختام حلقتنا اليوم بسرعة ما شاء الله مرت مع الدكتور حسين الهرمي ما شاء الله عليه يعني, وأعتقد أن هاي بارت 1 أظن أن هاي بارت 1
1: في وايد مشاكل بارت 2 3 هذه
0: والله ما تكلمنا فيها عن يعني المشاكل اللي يصابوا فيها الأطفال في عيونهم. أوكي أنا سمعت قبل أن نختم الحلقة, أنا سمعت أن باشر في فعالية حلوة شفت

0: بوست حلو شي اصفر وفي بطه ولبسينها نظاره. كلمنا شوي دكتور عن هاي الفعاليه.
1: اوكي هاي طبعا من واقع المسؤوليه المجتمعيه اللي عندنا في رابطه اطباء العيون.
0: أيوة.
1: لما تم تاسيس الرابطه يعني مؤخرا كان في انتخابات والحمد لله ان انا وفقت لهذا المنصب لخدمة البحرين ولرفع اسم البحرين خلى سمي. فكان وايد مهم عندي أن دورنا في المشاركة المجتمعية والمشاركة الخليجية يعني مثل ما نشارك في المؤتمرات والأشياء صح. فإحنا حبينا نقدم شيء للناس فحسينا أن هذه فرصة قصت. أيوة. الوقت قبل المدرسة
0: قال
1: وايد وايد مركز عليها
0: يعني عجبتك قدمتي
1: لا جدا جدا عجبتني لأن الوقت ما قبل المدرسة وايد مهم
0: أكيد.
1: فالحمد لله عندنا شركاء وعندنا دكاترة وعندنا شركات وعندنا أشياء حبوا إنهم يساعدونا إن إحنا نبلور فكرتنا إن إحنا نقدم فحص مجاني للأطفال هو مسح مثل ما يسمونه سكرينينج سريع يبين عندنا شنو في مشاكل عند الناس
0: حتى يعطيكم نسب دكتور صح إنه 10%
1: هو زين حاجة حتى حق ستاديز
0: أكيد
1: على مستوى البحرين مثلا والفئات العمرية سوينا كذي ميني ايفنت في مدينة الشباب
0: أوكي.
1: والحين الايفنت الاكبر
0: أي.
1: بكره وبعد بكره ان شاء
0: شوين.
1: الله راح نكون في مراسي الطابق الثالث بالقرب من السينما
0: تمام.
1: بتلاقون بوث وايد حلو على شكل بطه لابسه نظاره
0: أيوة.
1: تعالوا
0: تعالوا
1: مهم جدا هذه وكذلك هذه تعاون بين المؤسسات القطاع الخاص والقطاع الحكومي راح نشارك فيه دكاتره واخصائيين بصريات راح نكون موجودين لفحص الاطفال بشكل سريع
0: حلو.
1: جدا
0: حلو.
1: راح يكون عندنا ستيشنز اشتغلنا على
0: بط صغار صغار بعد ممكن تعطونهم جيفاويز
1: موجودين جيفاويز ومحطوطين وشاريهم
0: بط صغار دكتور قبل ما نخلص خلنا ناخذ هاي الاتصال الو
2: الو
0: اهلا وسهلا
2: السلام عليكم
0: عليكم السلام اهلا وسهلا دكتوره مريم
2: هلا فيك حبيبتي
0: دكتوره مريم الخياط يا هلا وسهلا فيك
2: مسي عليك بالخير دكتور حسين
1: شلونك مسي النور اهلا اهلا مريم وراي وراي ها حتى
2: شلون الله يسلمك طبعا انا سمعت مقابله دكتور حسين حبيت اشارك طبعا دكتور حسين هو قبل لا يكون زميل مهنه هو اخ عزيز لي وسينيور بالديبارتمنت تقريبا انا صار لي اشتغل معاه 10 سنوات وشهادتي فيه مجروحه
1: الا تكبرني
2: أشكرك. وحبيت أكد على حضور الجمهور إلى الفعالية اللي بنسويها باكر في مراسي.
0: الساعة كم دكتورة مريم؟
1: أوكي. مريم.
0: دكتورة الساعة كم؟
2: بتكون إن شاء الله الساعة 11 الصبح.
0: أيه؟
2: بكرة بنبتدي 12 إن شاء الله لين الساعة 9 في الليل.
0: أوكي يعني ووايد من وقت بعد بعدين صح؟
2: عشان اليوم يتريق يقدر.
1: واللي بيسوي شوبينج مال المدرسة يم السينما جريب السينما فوق تحت الدولفين مالهم ما تحت الحوت مال
0: مراسي تحت الدولفين في بط أصغار ممكن يدكم عليه
1: أي. طبعا انا بعد اشكر دكتوره مريم عضو في الرابطه
0: نعم.
1: عضو مجلس اداره وساعدتني وايد هي في نفس تخصصي طبعا فساعدتني في
0: تشارجها مخلص الحين
1: لا ساعدتني وايد في تنظيم الفعاليه وما زلنا يعني الحين بعد اليوم بعد ورانا شغل خلصة
0: يعطيكم العافية يعطيكم العافية دكتورة مريم بعد كانت من الضيوف اللي أنا استقبلتهم في البرنامج كان لنا الشرف بتواجدها معنا وما شاء الله عليها كانت يعني حلقة حلوة مشكورة دكتورة على هذه يعني الوقفة السريعة اللي عطيتينا فيها وأكدتي على كلام طبعا دكتور حسين عن الفعالية وإن شاء الله إن شاء الله والله أنا أحب مراسي إن شاء الله
1: حياك
0: على شهر بطه من البطات لي
1: ما خشها من الحين
0: اوكي
1: موجودين بالسيارة عندي
0: بطتين اوكي ادري اوكي دكتورة شكرا
2: يعطيكم الصحة والعافية وان شاء الله نشوفكم على خير
0: يعافيك وسلمك
2: الله يسلمك
0: دكتور قبل نختم معك هذه الحلقة احنا دائما في الختام نحب ان شي دكتور يعطيني نصيحة يعطي كلمة يقول كلمة اخيرة يأكد على معلومة
1: يمكن الكلمة اللي بقولها ان الواحد لابد انه يفحص من وقت احسن من بعدين ليش لانه يعني الفحص بحسب السبب
0: إيه؟
1: انه مو بس الواحد يحتاجه اهله يحتاجونه
0: صح
1: فهذه من باب

0: شخص يكون أصح، عائلة تكون أصح، ومجتمع يكون أصح. هاي اللي أقدر أقوله. يعني البحرين تستاهل إن الواحد
1: أكيد
0: يهتم يعني في عيالها، يهتم في نفسه وفي وهي مو مقصرة. الأشياء كلها موجودة يعني، وسائل الفحص كامل موجودة سواء قطاع حكومي ولا قطاع خاص. يعني
1: دكتور، ما أدري إذا يمديني ولا لا، عبد الرحمن أنا مجهزة 10 أسئلة للدكتور أو أقل يمكن بعد، صح وخطأ، يمدينا ولا ليش؟ باقي كم دقيقة؟ 4 على أجالة، صح وخطأ. أوكي صح وخطأ دكتور. صح وخطأ، الطفل إذا ما اشتكى من نظرة ما يحتاج يفحص.
0: لا غلط.
1: وجاوبنا عليه. الجلوس قريب من التلفزيون يعني دائما أن الطفل نظرة ضعيف.
0: الأغلب.
1: أوكي. لبس النظارة من عمر صغير يضعف العين.
0: لا.
1: الحول البسيط عند الطفل نتركه لين يكبر ويمكن يروح بروحه. خطأ. كسر العين ممكن يكون موجود من غير ما يلاحظه الأهل.
0: نعم.
1: إذا عين الطفل شكلها طبيعي فهذا يعني أن النظرة طبيعي.
0: مشط.
1: الأجهزة هي السبب الوحيد لقصر النظر عند أطفال اليوم.
0: لا.
1: فحصت ها يعني اوكي يعني ما نستحمق على الياهل اذا مسك
0: ننصحه
1: ما نستحمق صح. اوكي، فحص النظر المبكر ممكن يصنع فرق في مستقبل نظر الطفل.
0: طبعا.
1: اوكي
0: بكل تاكيد. شفت خلصنا الوقت.
1: شفت وانا أنا بعد بختم معكم مستمعينا، يمكن في حلقة قديمة من حلقاتنا تكلمنا فيها عن معجزة رب العالمين في تكوين العين، وقلنا أنها مرآة للروح والجسم، وفي الأطفال العين تعتبر مرآة لبراءتهم لتاخذ قلوبنا. فمشكلة مثل المشاكل اللي ذكرناها في عيون الأطفال تخليهم يحسون بنقص ويمكن خوف من تقبل الآخر لهم. لذلك على الأمهات والأبهات لازم تحطون بالكم من علامات اللي ممكن تشوفونها بشكل مبكر عشان الأمور ما تتطور. ومثل ما قال الدكتور حسين لازم تنتهزون الفرصة، أشهر مني طبعا لأن أنا اللي تكلمت على الفرص. أوكي، فانتبهوا لهذه العلامات بشكل مبكر. دكتور حسين الهرمي استشاري طب وجراحة عيون الأطفال والحول، رئيس رابطة أطباء العيون البحرينية، وايد سعيدة أنك اليوم يعني شرفتنا في ستار كافي.
0: تسلمين. أنا اللي شاكر طبعا، وأنا من دواعي سروري أن أنا أكون ضيف عندكم وأن أنا أخدم المستمعين. أكيد يا ليت أكون فتكم، وإن شاء الله يعني نقدم خدماتنا بشكل أكثر.
1: Part 1
0: Part 1
1: To be continued.
0: To be continued.
1: على خير. شكرا لك دكتور، وشكرا لكم مستمعينا، شكرا لكل من تواصل معنا، شكرا على كل شيء. إن شاء الله نلقاكم بكرة في حلقة الويكند من ستار كافي.
2: بحرين FM. لاج المنادي ثم نادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوم وتوضى، صل وقرا تدبر، وابشر براحة قلب في العصر والليل.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: وانتهى الأمر إلى ليث الشرى سيدي وهو أبي بل منجبي، أنا من عيسى وعيسى وحده بطل الروع وغيث المجدب.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: تدعو وزارة الخارجية المواطنين البحرينيين الكرام الراغبين في قضاء عطلة خارج المملكة إلى مراعاة ما يلي: التأكد من صلاحية جواز السفر بحيث يكون صالحاً لمدة لا تقل عن 6 أشهر، التأكد من نوع التأشيرة المطلوبة للدول المرادي زيارتها، التعامل مع وكلاء ومكاتب سفر معتمدين ومسجلين رسمياً لدى السلطات المختصة في الداخل والخارج، تجنب السفر إلى الدول والمناطق التي تشهد أوضاعاً متوترة ومضطربة والدول المعرضة للأوبئة، ضرورة الالتزام بالأنظمة والتعليمات الصادرة عن الجهات الأمنية للدول المراد زيارتها في حال التعرض لأي طارئ أو مشكلة لا قدر الله. ينبغي التواصل مع البعثات الدبلوماسية لمملكة البحرين في الخارج أو مركز الاتصال والمتابعة بوزارة الخارجية والذي يعمل على مدار الساعة على الرقم 00973 17 22 75 55. وأمناكم الله.
1: بحرين FM على هواك.

عالم من الأغاني والذكريات وأرق الكلمات نسمعها ونعيشها على بحرين اف ام. بحرين اف ام على هواك.

عزيزي المواطن، قبل سفرك عليك التأكد من صلاحية جواز السفر والتذكرة وتطابق الاسم فيهما، حصولك على تأشيرة الدولة التي تقصدها، الاحتفاظ بنسخة من جواز السفر والمستندات المهمة ضمن أوراقك الشخصية، بالإضافة إلى حفظ نسخة إلكترونية منها على بريدك الإلكتروني. في حال فقدان جواز السفر أثناء السفر، يرجى تقديم بلاغ لدى أقرب مركز شرطة، ثم التقدم بطلب إصدار تذكرة مرور عبر موقع البوابة الوطنية للحكومة الإلكترونية bahrain.bh مع إرفاق البلاغ والمستندات المطلوبة لتصلك التذكرة إلكترونياً خلال فترة وجيزة. مع تحيات شؤون الجنسية والجوازات والإقامة.

0: اليوم بانت في عيونك مواريك، ما عاد ينفع ليش تاخذ بشوري؟ تبي المفارق روح ماني براجيك، فارق وهذا من دواعي سروري، وان كان ما تقدر انا اللي بخليك محتاج ارتب المفارق اموري، لا تعتذر والله يسهل خطاويك، من كل عذر ما عاد يرضي غروري،
1: ما عاد يرضي غروري.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: خوضوا غروس شوفها نعمة الحال، وانصوا حليف المرجلة والشكالة. يا أبو علي صاحبك مسرور الأحوال، في ضف من غر المعالي خصالة، بدر الهدى غيث الندى حامي التال، أبوي ريف اللي جليل حلال.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

عزيزي المواطن والمقيم، من أجل سلامتك وسلامة أسرتك قم بتوفير طفاية حريق مناسبة في المطبخ وتأكد من صيانتها بشكل دوري. تأكد من سلامة التوصيلات الكهربائية وتجنب مخاطر التحميل الزائد على المقابس الكهربائية. تجنب ترك الأواني دون متابعة على الموقد، واحرص على عدم تواجد الأطفال في المطبخ. تأكد من سلامة تمديدات الغاز بالمطبخ تجنباً لمخاطر التسرب. في حال وجود تسرب الغاز أغلق المصدر الرئيسي، قم بتهوية المكان وتأكد من إصلاح التسرب من قبل شخص مختص. سلامتكم غايتنا، مع تحيات

0: رحلة الذكريات ما بين أغاني الثمانينات والتسعينات. الله يا ذاك الزمن فيه المعاني واللحن. نميل للطرب الأصيل ونسترجع الوقت الجميل.
1: بحرين FM على هواء.

على هواك. جديد الأغاني علينا وطلبات الأغاني عليكم. الإهداءات في بحرين FM 93.3 ساعة على هواك.

ساعة على هواك وخذني بالذوق وياك. يا هلا ومرحبا وحياك الله المستمع العزيز والمستمع العزيزة على 1-7-4-4-5-6. نستقبل اتصالاتكم من داخل مملكة البحرين ومن خارجها على 0-9-7-3-1-7-4-4-5-6. اللي أول مرة يسمعنا، إيش سالفة برنامج ساعة على هواك؟ من اسمه برنامج مدة ساعة، حلوين على هواك، يعني تختار الأغنية والطلب والإهداء، تعطينا مجال نتنفس معاك الأغنية، نسمعها على راحة. إذا الأغنية عندنا معلومات عنها نتكلم عن المعلومات، وخصوصا المعلومات يعني السرية الحصرية إذا قدرنا. ما أقدر أوعدك الأغنية، يعني تسمعني أغنية 1988 صعب حصل معلومات عنها، ولكن اليوم إحنا لنا علاقات وارتباطات بالساحة الفنية على مستوى الفنانين الملحنين الموزعين والشعراء، ممكن نسبر معاك أغوار أي أغنية أنت تطلبها ونسولف معاك. الأغنية لها ذكرى معينة، الأغنية لها مود معين، الأغنية على ذوقك، الأغنية سمعتها أمس وحاب تسمعنا إياها وتقول إن هذه ذوق اليوم. الذوق مو مرتبط بعدد سنوات معينة، يعني أمس تسمع خلينا نقول لاتيني عادي مو مشكلة، يعني أمس تسمع ريميكس مثلا عادي، اليوم تسمع راشد الماجد عادي، بكرة تسمع عمرو دياب عادي. أنت تشكل الموسيقى والأغنية على ذوقك على 1-7-4-4-5-6 من داخل مملكة البحرين ومن خارجها على 0-9-7-3-1-7-4-4-5-6.

سمعتوا الدرام اللي تحت؟ دوسري وياه لأنه هو المرتب الموسيقى فحافظها وياك أنا حافظها على 1-7-4-4-5-6. نستقبل اتصالاتكم من داخل مملكة البحرين ومن خارجها على 0-9-7-3-1-7-4

الساعة على هواه وخذني بالذوق وياك ونترياك على 1 7 4 4 5 6. بقول شيء حق الدوسري بس ما ضبط، مو كل شيء يضبط على الهواء. فكانت في فكرة، الفكرة الحين الدوسري بيقول لكم عنها.

0: ساعة على هواء.
1: واتصل على 1-7-4-4-5-6 عشان بس نكملها يعني. قبل ما ناخذ اتصالاتكم مستمعين الكرام، كنت أسولف مع مخرجنا العزيز محمد الدوسري، فنان ممثل مبدع مخرج، يسوي معانا حركات، يسجل لنا فواصل بصوته ما شاء الله عليه، يعني إنسان مبدع لا بصمة في المجالات اللي يحبها. قلت له أبو إبراهيم شو تسمع المستمعين اليوم؟ يعني لازم أفتح لك الواتساب وأخليك معاي، لأن أنا أحب الأشياء اللي تكون من قلب طالعة. الساعة 2:32 طرش لي أغنية يا غلاط العين للفنان الملحن أحمد الهرمي، كلمات الخفوق. قال لي أبو سعيد اسمعها، شو أنا سامعها وحابها. الشيء اللي في الخاطر مستمعينا الكرام أن مسيرة وسيرة الفنان أحمد الهرمي تكبر معانا، كنا نسمعه ولازلنا وسنبقى. هذه واحد. اثنين، الفنان أحمد الهرمي يمكن يغب عنا فترة، لكن وين نسمع الحانة. وأحمد الهرمي لما يعني يعمل في عمل مخلص، يعطي الفنان اللي كلمه وتواصل معه لحن عظيم. أنا مؤمن أن درج الفنان أحمد الهرمي مليء بالألحان، مؤمن، ولكن طريقة حضوره في الساحة الفنية حسها مدروسة. أحمد الهرمي فنان ما يدور ترند، يدور صدق الشعور، يدور يقول تفضلوا يا جماهير يا محبين هذا العمل، ويختفي فترة ويرجع بعمل ثاني، ويختفي فترة ويرجع بعمل ثاني، وكأنما يقدم دراسة أن الفن رسالة حضور وشعور. حضور من غير شعور هالمعادلة ما تمشي مع أحمد الهرمي، وشعور من غير حضور ما تمشي المعادلة. هذه واحد. اثنين، يا غلاط العين كيف أوصف غلاك، لازم نسمع الأغنية ونسبر أعماقها وشلون تعامل معاها الفنان الملحن أحمد الهرمي، كون أن غناها ولحنها. هي مكونة من 3 مقاطع، وإحنا عندنا شيء يسمونه المرجع في الأغنية، في ناس يسمونه يعني الهت في الأغنية، طبعا هاي كلها مسميات. يعني هو يقول يا غلاط العين كيف أوصل غلاك، وياما ياما كنت أتمنى لقاك، ياما لمحت الحظ خلاني وحيد وابتسم حظي وقرب لي الهواك. هذا المقطع الأول، ولكن في كل أبي وغيرك أنت ما أبي، اسمع النقلة في اللحن، يبي يوصل لك مسج أحمد الهرمي من خلال الكلمات. هذه واحد. اثنين، في مقاطع ثانية بتسمعونها وبعدين بتسمعون المرجع اللي هو في كل اللي أبي وغيرك أنت ما أبي. أنا أبي بس أوضح حق المستمعين شغلة، اسمع شلون ينتقل في اللحن في كل اللي أبي وغيرك أنت ما أبي، عقب اسمع شلون يقول قبلك أنت الروح تسألني اشتبي، ولما شفتك شفت غاية مطلبي. هذه واحد. اثنين،

ناهب عقلي وساكن بالخفوق منك انت غار دمي والعروق او العروق. انا ما عندي المعلومه واقولها. الخفوق هو شاعر او شاعره لا نعلم حاليا، ولكن احس النص في ذكرى معينه، واراد من كتب هذا النص الشاعر او الشاعره الخفوق يخلد النص. احلى شيء انك تخلد نصوصك وذكرياتك وحاسيسك ومشاعرك بصوت الفنان أحمد الهرمي. ليش أنا أقول لك الفنان أحمد الهرمي قدم رسالة حضور وشعور؟ الفن عند أحمد الهرمي مختلف جدا. الفن عند أحمد الهرمي مو مرتبط برقم مشاهدات ترند. الفن عند أحمد الهرمي سيرة ومسيرة. إذا بترجع قبل سنتين بتلقاه موجود، قبل أربع موجود، قبل ست، قبل ثمان، قبل عشر، قبل 12 موجود. والجمهور قبل فترة في ساعة الهواء كان يسمعنا أغاني. فهذه الرسالة الجميلة اللي أنا حبيتها من وراء الأغنية، حضوره، الحضور الهادي لكن الواثق، وغيابه غياب المتعلم المعلم. إذا غيب أعلم، وإذا حضرت أعلم. أعلم الأولى أعلم مشاعري وحاسيسي كيف أحضر، وأعلم يعني أبصم. هكذا هو الفنان أحمد الهرمي، عندما يغيب يعلم، وعندما يحضر يعلم ويضع البصمة.

0: يا مرحبا وحياكم الله مستمعين الكرام، مستمعين هذا الأثير، أثير إذاعة بحرين اف ام 93.3، مستمرين في ساعاتكم اللي على هواكم على 174456. ناخذ الاتصال. مرحبا، مساء الخير.
1: مساك الله بالخير اخوي بسعيد.
0: هلا ابو راشد، مرحبا.
1: ايوه مرحبا يبا، شوف حالك. شوف
0: الله يعافيك، شلون صحتك؟ بشرني عنك.
1: طول عمرك ابشرك بخير ونعم ربي لك الحمد. شلونك انت؟ ان شاء
0: الله طيب. الله يعافيك، ايش في صوتك؟
1: والله اليوم شوي تعيبين.
0: اجر عافيه ان شاء الله، متغير الجو.
1: الله يعافيك ويسلمك، الحمد لله رب العالمين.
0: الله يديم عليك الصحه والعافيه.
1: يطول عمرك، الواحد بس من يسمع صوتك وصوت الدوسري خلاص يصير على كمال وجه ربي لك الحمد.
0: الله يطول بعمرك من طيبك.
1: عمرك يطول عمرك يا حبيبي، الله يحفظك طول عمرك.
0: ترى الاختيار الاول صعب، عليك مسؤوليه.
1: صعب شوي.
0: شلون؟ وين الوجه اليوم؟
1: اليوم حق نهايه التسعينات بالتحديد.
0: يعني 98 99
1: بالضبط.
0: حلوين.
1: راشد الموزف.
0: عجيب.
1: نعم غنيت يا بعد هالدنيا.
0: ليه صاحبك تقسى عليه؟
1: نعم. رايك؟
0: عجيب. انا ما ادري اذا اغنيتي ناسينا من نفس الالبوم، ما ادري، بس اتذكر اول ما نزلها راشد الماجد والفيديو كليب كان هيت وقتها. يا اخي ابو طلال عجيب.
1: اتوقع. نعم اكيد. أي. اكيد ما يحتاج.
0: وهداك سلمك الله.
1: هدايا لك حق جميع المستمعين، الله يحفظك.
0: تسلم يا ابو راشد.
1: يسلمك يا طويل العمر.
0: يا مرحبا. يا مرحبا وحياك الله. مستمعين الكرام، انا ما ادري اذا اغنيه ياناسينا من نفس الالبوم، ولكن اقول ان كانت في وقتها هت الاغنيه ونزلت على طريقه الفيديو كليب، ووقتها كان ولا يزال المبدع المتجدد راشد الماجد موجود في قلوبنا كلنا، وتحديدا عند هل البحرين.

0: رامبو راشد ورجعتنا حق الكلاسيكيات الجميلة والإحساس والمشاعر بصوت السندباد راشد الماجد. احنا معاكم وساعتنا على هواكم ومكملين على 1-7-4-4-5-6 من داخل مملكة البحرين ومن خارجها على 0-9-7-3-1-7-4-4-5-6. سمعنا حق أغنية من إبداعات المبدع راشد الماجد, وللأمانة سويت سيرش عشان أكون معاكم, ترى مو بسيرفر يعني مثلا دوسري تتصل تقول له أبي مثلا يعني من أغنية أنا أحبك حق خالد البذال شاعر, والسيرش عندنا باسم الأغنية يعني, فتعطيكم ليه شوية تصير لويا, ولكن احنا موجودين نحاول نلبي كل طلباتكم وهداءاتكم على 1-7-4-4-5-6 من داخل مملكة البحرين ومن خارجها على 0-9-7-3-1-7-4-4-5-6. ناخذ الاتصال. مساء الخير.
1: يا هلا, مساء النور.
0: اهلا وسهلا وحياك الله.
1: يا هلا, الله يحييك.
0: تعرف على الاسم الكريم فضلا وليس امرا.
1: ام عبد الله.
0: حياك الله يا ام عبد الله, حابة تسمعيني.
1: طبيتها طلب أشكي عليك الحال راشد الماجد.
0: عجيب, والأهداء
1: حق أم راشد.
0: أم راشد.
1: نعم.
0: إن شاء الله الأمور طيبة يا أم راشد. إن شاء الله.
1: إن شاء الله.
0: مشكورة يا أم عبد الله.
1: شكرا.
0: راشد الماجد مستمعينا الكرام من خلال هذا الأثير, أثير إذاعة بحرين FM 93.3, ومحبة المستمعين الكرام وتحديدا هل البحرين توصل بمشاعرنا إلى الفنان راشد الماجد.

0: ساعة على هواك.
1: شكرا ام عبد الله على اختيار الفنان راشد الماجد، اشكي عليك الحال. والكلمات بنفسها يعني فيها رسالة إنسانية. هالغنية اشكي عليك الحال يا عارف الحال، حلوين يعني بروح حق الدوسر اشكي له حالي. هو يدري كلام جميل، ولو ما بيدك شيء يكفي لك اشكي. شفتوا الراحة النفسية لما يكون عندك صديق رفيج زميل، والله يا الدوسري موضوعي واحد اثنين ثلاثة، هو يدريبه يقول لي فاضفض يا ابو سعيد، سولف يا ابو سعيد، يدري وما بيده شيء بس يسمع ومبتسم وياخذ ويعطي والامور طيبة وبتعدي وبتزين. ساعات الواحد مو بيده الحل لكن الكلام الطيب بيده. ها هذه الفكرة. شكرا على الاختيار، روح حق اتصالاتكم على 1-7-4-4-5-6. ألو مرحبا، مساء الخير.
2: مساء النور والأنوار والورد والفل والياسمين يا الحبيب الغالي أبو سعيد، أنت والغالي الدوسري وأبو فاطمة وكل من يسمع الإذاعة الطيبة وبرنامجنا على هواء.
1: هلا وغلا، أهلين وسهلين
2: أبو سعيد. سأوصي إنه معبد الله صراحة، أنا أشوف على كثر ما أشارك برنامجكم على كثر ما أبيل أغنية صالة.
1: الله يا أخي، شوف أنا قاعد أفكر يعني ما مع عبد الله، ما أدري إذا استمعت اختيار براشد، بس شفت أغنية الأغنية اللي اختارها براشد يا بعد هالدنيا ليه صاحبك تكسى عليه، بعدين كنا أبو طلال يدش يقول أشكي عليك الحال. يا أخي سيكونس ما عليه كلام، هذا اللي نقعد سنين ما رتبناها كذي.
2: وإن شاء الله براشد بعدين كويهم بنفس الدرب.
1: يا سلام، بديت أتشجع، حلوين.
2: ان شاء الله.
1: ايه
2: معلش، انا جاي بدش وقت تلف وياك، كيف ما في بيننا اسرار على سواء الله قدمنا على فعل الخير، واهم شيء اسره الفريق المتميز وصلت بينهم مشاكل اسريه يعني والامور طيبه.
1: ايه حلوين، الله يستر. زين الله يستر.
2: اي باصات متعدده
1: لازم
2: وشي أغنياتنا إن شاء الله تكون نفس الدرج من كلمات الفن، من كلمات والفن نواف عبد الله.
1: إيه عجيب.
2: وفناء عسيل أبو بكر.
1: حلوين.
2: لا تتخبط يا بسيط.
1: يا سلام يا سلام يا سلام، عجيب عجيب عجيب، تنويع وتوزيع.
2: عندك الموضوع والإهداء لك وحق الحبيب دواف اللي قدامي، سلم عليك.
1: عليك.
2: وحق كل الأستاذ بن راشد وكل يسمع هذه الفكرة.
1: بن راشد تحياتي لك وتقديري ومشكور، وتسلم إلى أصيل أبو بكر.
3: جيت بس كي قصر حبك.

على هوا. حياكم الله مستمعين الكرام، مستمعي هذا الأثير، أثير إذاعة بحرين اف ام 93.3. على 1-7-4-4-5-6 نستقبل اتصالاتكم من داخل مملكة البحرين، ومن خارجها على 0-9-7-3-1-7-4-4-5-6. مستمعين الكرام ومشاهدينا الأعزاء، الأستاذ الفنان المخرج المبدع رئيس المكتبة الإذاعية حمد عبد الله أبو قيس تواصل معي من يومين وقال لي: يا أبو سعيد، أنت تؤمن أن الفن رسالة؟ قلت له نعم. قال: اليوم عندنا رسالة جدا مميزة، رسالة البقاء للمشاعر، رسالة الفضل للأغنية وامتدادها، رسالة أن تصل الأغنية إلى جميع أقطار الوطن العربي. شجعني، حمسني، قلت له: يا أبو عبد الله عطنا الموضوع. قال: أنا مؤمن برسالة الفن بشكل عام وأنت كذلك. قلت له: نعم، ما نختلف عليها. وقال: جرى تواصل بيني وبين إدارة الفنان فضل شاكر عشان تكون جميع أغاني مستمرة من خلال أثير إذاعة البحرين، فالشكر والتقدير على مبادئ هذا التواصل والتواصل المستمر مع إدارة الفنان فاضل شاكر، ومدى أيضا اهتمامهم وحبهم لإذاعة البحرين، ومدى استمرار رسالة ومواصلة حضور مشاعر الفنان فاضل شاكر. الأغنية ننسى الفنان ساعات، نقول: كيفك عفرائي مثلا، وننسى الفنان مثلا، ولا نقول: أحلى رسمة مثلا، نغنيها بيننا بين بعض على سبيل الذكر وليس الحصر، ولكن نقدر نقول أن الحب وبس هي رسالة الفنان فضل شاكر. ونقدر نقول: إذا بهب الهوى من ينوب يطري علينا، يطري علينا الفنان فضل شاكر. وإذا كنا نتصفح منصات التواصل الاجتماعي ونكتب كلمة صحاك، راح نلقى مليون فيديو على أغنية صحاك الشوق أو صحاك الشوق. وإذا كنا بنتكلم على أهمية استمرار وبقاء المشاعر، وركز لي على كلمة مشاعر، أنا راح أعطيك أرقام. الأرقام أنا مؤمن إنها جات من خلال الجمهور المحب للمشاعر. إذا كنا نتكلم عن الفنان المبدع الأستاذ فاضل شاكر، أغنية صحاك الشوق تتكلم على 195 مليون مشاهدة،

قم جدا مميز. ورسالة الفنان فاضل شاكر في هذه الأعمال في عام 2025، هذه مشاعري، هذه طريقة حضوري، شلون أوصل لك ماذا يبقى من أثر للكلمة، وكيف أن النوت الموسيقية ممكن تشكل لنا طابع معين. إذا كنا نتكلم عن أغنية هوى الجنوب 92 مليون، إذا كنا نتكلم عن أغنية الحب وبس 128 مليون، وإذا كنا نتكلم عن دويتو وحضور ثنائي، رسالة اجتماعية أسرية بين الفنان فضل شاكر والفنان محمد شاكر في أغنية كيفك على فرائي أو فراقي، نتكلم على 237 مليون. وإذا نتكلم على الأغنية الجميلة في معانيها ورسالتها وشلون تنتشر بين الناس، نتكلم على 323 مليون مشاهدة على يوتيوب. أنا أتكلم فقط الحين مو باقي المنصات، حق أغنية أحلى رسمة. شفت شلون ممتداد هذا الأثر؟ الرسالة تبقى. نعم تختفي الأخبار عن الفنان ولكن رسالته تبقى. فحبيت أنا مشروع التواصل اللي صار بين الفنان حمد عبد الله أبو قيس وإدارة الفنان فضل شاكر لهم من خلال أثير إذاعة بحرين في أم 93.3 مشاعر الحب ومشاعر رسمة الإبداع والإمتاع غير المنتهي للفنان فضل شاكر. وكأنما الفنان فضل شاكر يقول أنا لي من اسمي نصيب، لي فضل في بقاء واستمرار المشاعر، والشكر لكم يا جمهور يا محبين على امتداد هذه الرسالة في الوطن العربي. لذلك الحديث عن فضل شاكر والحديث عن ما يقدم غير منتهي في إذاعة البحرين إلا وأنا معك. اسمع الإحساس واسمع التوليفة واسمع صدق المشاعر وبساطة الكلمة مع الفضل الشاكر.

أنا الأغنية اللي طافت شنو سويت فيها؟ شنو المقامات اللي لعبت فيها على سبيل الذكر وليس الحصر؟ احنا قاعد نقول شنو الآلات الموسيقية؟ إذا قلنا أن البساطة هي اللي تلعب دور دائما وأبدا في أغاني الفنان فاضل شاكر، إلا وأنا معاك سمعناها يقول أحس بروحي طايرة، ما فيش ولا دمعة حايرة، وبلاقيني معاك، ويرد يقول صحاك الشو من نومك. يا سلام، هذه المشاعر الجميلة المميزة في أغاني فاضل شاكر نعيشها معاكم من خلال هذا الأثير، أثير إذاعة بحرين FM 93.3. هذا الإبداع الجميل.

0: مستمعين الكرام، مستمعي هذا الأثير، أثير إذاعة بحرين FM 93.3، دائما رسائلنا من خلال هذا الأثير تبقى من خلال العديد من البرامج اللي تبث لكم عبر موجة بحرين FM 93.3 بشكل خاص، وأيضا جميع موجات إذاعة البحرين. لذلك احنا مستمرين معاكم ومن خلال باقة متعددة، ومستمر معاكم أيضا برنامج ساعة على هواك إلى تمام السادسة مساء. لذلك نتوقف معاكم للفترة الدينية وراجعين نكمل برنامج ساعة على هواك.
1: لاج المنادي ثم نادى وكبر وأعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوموا توضى، صل وقرأ، تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

أدني الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم

جديد الأغاني علينا وطلبات الأغاني عليكم. الإهداءات في بحرين FM 93.3 ساعة على هواك.

يا هلا ومرحبا بجميع الحبايب المستمعين الكرام لأثير إذاعة بحرين اف ام 93.3. احنا معاكم وساعتنا على هواكم وتحلى بمشاركاتكم على 1-7-4-4-5-6 من داخل مملكة البحرين ومن خارجها على 0-2.

0: 0548-7-4-4-5-6. تذكير بس سريع عشان رسالة وصلتني، اللي وده يتابع الأثير أقول لك لا تفكر ولا تهتم، إحنا نقدر نكون معاك في تلفونك. BH TV and Radio، اكتب في السيرش عندك شنو كان تلفونك، BH TV Radio، بيطلع لك تطبيق إذاعة تلفزيون البحرين، تقدر تتابع البث المباشر لجميع موجات إذاعة البحرين. تطبيق سهل، بس تحت ركز في تيفي وراديو، اختار راديو واختار الموجة فوق، وإحنا نقول لك حاضر وسم وتدلل. ناخذ الاتصال. ألو مرحبا، مساء الخير.
1: مساك ورد طيب ونور عنبر عود روز معطر.
0: هلا وغلا، الله يا الدنيا، الله يا الدنيا ولد المرشد.
1: لا كلا ولا عدم يا أخوي، انتكح للعين الله يحافظك
0: يا حبيبنا. بسألك سؤال سريع ولد المرشد.
1: عيون المركبة لبيه قلبك،
0: عيونك سالمة، اللي لقى أحبابه نسى أصحابه.
1: والله أنتوا أحباب وما نسوك. أي والله اللي رفع السبع وبسط السبع صاج. الله يشهد
0: صاج، ما يحتاج صاج
1: مع هالإخراج الذهبي اللي معاك. خلاص احنا في البورد الحين،
0: الحين نمدد البرنامج.
1: تصدق بعيد ان انا الحين اليوم نصمم قرور في البحرين.
0: الله يا كبر حظنا.
1: اي والله يا اخي، انا من اسمع شيء عن ام البحرين يا اخي صدق شيء مو طبيعي.
0: يا سلام.
1: اي والله، فاليوم حب اهدي هدوء، ولكن قبل الهدوء عندي ثلاث كلمات.
0: سم
1: الله عدوك يا الغالي، اقسمت بها ثلاث: الله الملك الوطن، ولن ابدلك يا وطني حتى اموت وادفن فيك، فأنا كبرت وترعرعت في هذا الوطن، فليس لي وطن غير البحرين، وإن هانت علي أمي وهان علي أبي فتهون علي البحرين، دفنت أعز ما عندي في أرضها أبي وأمي، وأنبت فيها أبنائي وبناتي، فلك الحب ولك القلب يصطفي، إنك أمي وإنك أبي يا جلالة الملك. وصدق جلالة الملك عندما قال: تشرفني أن أكون أب لكل مواطن يحافظ على أمن وقانون ودستور هذه المملكة، فأنت أبي يا ملك البحرين، وأنت أمي يا بحرين. واليوم هدائي حق جميع المواطنين والقاطنين على هذه الأرض الطيبة، ولجنودنا البواسل والجنود المرابطين، وسمعوها هداء من أخوكم ولد المرشد.
0: ولد المرشد الله عليك،
1: خليت
0: شعر ينبي يقوم على هالكلمات هذه. والله يا ولد المرشد
1: يا بعد قلب اخوك، انا هذه البحرين
0: ما يحتاج،
1: هذه البحرين والله لو يرخص لها المال ويرخص لها العيال، واحنا سيوف مسلوله
0: ما يحتاج ما يحتاج سيوف مسلوله ومجربه. والله يا ولد المرشد، وهذه
1: يا بعد قلب انت تاج راسي والله يا
0: اخوي، عسى راسك حي وسالم. واللي قاله ولد المرشد مستمعينا الكرام، هذه يمثلنا كلنا، فلا غريبه علينا هذه المشاعر تجاه مملكة البحرين وتجاه سيدي صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المعظم حفظه الله ورعاه.

شكرا ولد المرشد على هذه الأغنية الجميلة من اختياراتك، وشكرا على كلماتك المعبرة بشوق بولا بمشاعر البحرينيين المقيمين على هذه الأرض الطيبة المباركة، وتجاه سيدي صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه. ونقول كنا ولا زلنا على سيرة الأجداد والآباء المخلصين الوافين لهذا الوطن والمرخصين للمال والحال والأرواح في حال هب النداء. سيدي جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، الملك، الإنسان، القائد، الموجه، الملهم، القدوة، سيدي صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، من تاريخه أمجادنا تتسطر وتنكتب بملحمة يسطرونها الأبناء الوافين والمقيمين على هذه الأرض الطيبة. إلى سيدي صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، دائما وأبدا نقدم هذه الكلمات النابعة من صميم المواطنين والمقيمين، وتحياتنا أيضا وتقديرنا إلى القوات الباسلة التي كانت ولازالت الدرع الحصين لهذا الوطن الغالي العالي المعطاء البناء. نفدي ثرى البحرين في كل حال، ونكون مع البحرين في أعمالنا، في نياتنا أولا، وفي أعمالنا، وفي بيوتنا، وفرجاننا، ومدارسنا، وجامعاتنا، وبين أهالينا، وفي ميالسنا. البحرين معانا في كل وقت، نستشعرها وتستشعرنا. البحرين اللي كبرنا على أراضيها، تربينا في قيمها، القيم اللي رسخها سيدي صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه. عندما تأتي قوة الدبلوماسية تأتي بكلمات من نور وهيبة وشموخ من قبل سيدي صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وعندما تأتي الإنجازات يقودها سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. كل يوم تشرق علينا الشمس، تشرق بإنجاز، تشرق بشموخ، وتشرق وتقول أنتوا على هذه الأرض الطيبة المباركة. اليوم عندما يكتب التاريخ يكتب بقلم سيدي صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وعندما نأتي نحن أبناءه ونتصفح هذا التاريخ والمجد التليد نستشعر قيمة البحرين، محبة البحرين، مكانة البحرين. إذا بتكلم لكم في جميع المجالات الرياضية، الاجتماعية، الاقتصادية،

المحلية، الدولية، السياسية، الدبلوماسية. يحضر اسم مملكة البحرين، تقف الجموع إجلال واحترام لقيمنا اللي تربينا عليها، قيم السلام، التسامح، التعايش، قيم الأسرة الوحدة، قيم فريق البحرين. هذه قيم تكمل أو تكمل مسيرة ممتدة. جميل من يقرأ سيرة تاريخ البحرين ويستشعر اليوم قيمة وعظمة هذه الأرض، ونستشعر الإنجازات، ونستشعر أيضا رسالة سيدي جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه في جميع المجالات، وأيضا الحكومة بقيادة سيدي سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. فريق البحرين شغال ليل ونهار. إذا بتكلم لك عن الأمن والأمان، كنت أتصفح قبل كم يوم منصات التواصل الاجتماعي، واحد يتكلمنا عن الدول الأوروبية، تجمعنا فيهم علاقات ويحبوننا ونحبهم، لكن نتكلم على أشياء مو موجودة إلا في البحرين، في الخليج. النعمة، الأمن، الأمان. هل تعلم عزيز المواطن المستمع الكريم ماذا يعني أن تنام وأنت آمن؟ هذه نعمة ما يستشعرها إلا اللي فقدها. سيدي جلالة الملك وسمو ولي العهد يقول نعمة الأمن والأمان لم ولن يفقدها المواطن. ماذا قدمت البحرين في الأيام الأخيرة؟ وإذا نسترجع التاريخ في السنوات الماضية، نامي وأنت آمنة وراضي علينا يا البحرين، لأن احنا في كل يوم نعاهد سيدي جلالة الملك بالسمع والطاعة، والتاريخ عندما يخلد يمجد في مملكة البحرين من خلال سيرة ومسيرة المعظم سيدي صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه. لذلك الشاعر يونس سلمان الغيص يقدم هذه الكلمات بألحان وغناء وأداء المبدع نزار عبد الله. نخوكم ومحدثكم يونس العيد بمعية الدوسري، تفضلوا.

0: كلنا عندنا بلان A، الخطة اللي رسمناها في بالنا وتوقعنا إن الأمور بتمشي عليها خطوة بخطوة، لكن الحياة نادراً تمشي حسب الخطة. أحياناً باب يتسكر، وأحياناً فرصة تضيع، وأحياناً كل شيء يتغير في لحظة. وهني تظهر بلان B، الخطة اللي ما كانت في الحسبان لكنها غيرت كل شيء.
1: بلان B على 98.4 شباب.

بروحك في السيارة؟ متضايق من الزحمة؟ ثبت الموجة على 93.3 FM. بحرين FM دايما على هواك.

لاج المنادي ثم نادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوموا توضى صل وقرا تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: أنا ابن عيسى وعيسى وحده بطل الهيجان والواهب الأموال والنشبا، 65 عاما حكمه وبها أعطى وأطعم حتى أنهض العربا.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

لسلامتك وسلامة أسرتك عند ارتياد بركة السباحة، اتبع الإرشادات التالية. تأكد عند حجز بركة السباحة بأنها مرخصة وتستوفي اشتراطات السلامة. الالتزام بالإرشادات الموجودة عند بركة السباحة. لا تترك الأطفال من دون مراقبة في البركة. تجنب الجري أو المزاح على حواف البركة، لأن الأرضيات المبتلة تسبب الانزلاق والسقوط. تأكد من أماكن معدات السلامة واستخدامها وقت الحالات الطارئة. احتفظ بوسيلة الاتصال للطوارئ واعرف عنوان الموقع لتسهيل طلب المساعدة عند الحاجة. مع تمنياتنا لكم بالسلامة.

0: وحشتيني. رسمت الليل وغيابك أعطاني لون، نثرت آخر هدية من يديك بلوحتي وتشكلت لي كون. زرعت الوقت في البرواز يمكن لا نبت، ينبت دقايق من ورق وغصون. وحشتيني وكل ما مر ليلي قلب وجاعي.
1: وحشتيني وكل ما مر ليلي.

0: وحشتيني وانا ما اشوف لغيابك سبب يا قلبي او داعي. وحشتيني وعاد الليل يتنفس غناوينا. وحشتيني ربيع القلب يتهجى اسامينا. يا ليت البارحة في ذاكرة امس جمعتنا، والحنين اللي فقدنا يجتمع فينا. وحشتيني.
1: أنا مشتاق.
2: بحرين FM على هواك.

0: أنصت جيدا، أنصت برفق، إنها أفكارك، إنها نفسك أنت. منذ آلاف السنين كنت وما زلت تغذي العالم بها ليصبح مستقبلك حاملا لبصمتك في هذا الوجود. IFM على بحرين FM، أنت من يصنع اللحظة. IFM. تنويه: أحداث وشخصيات هذا البرنامج من نسج الخيال ولا تمت للواقع بصلة. ربما.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يحبيت حلو.
2: السلام عليكم، شلونكم؟ شكباكم؟ عساكم طيبين؟ طب الله
1: حلو شي لما يعني تقدم بهدوء وسكينة
3: وطمأنينة. خلنا اليوم إيقاع بطيء. يلا تمر
1: أنت تبي تمشي الإيقاع بطيء ولا هو بطيء أساساً؟
3: أي شيء يمشي الساعة بسرعة.

0: عيشة.
1: أقول لك شيء، ترى عجلة الحياة قاعد تمشي بطريقة مخيفة. فرجع عن عمرك.
2: مستحيل.
1: إلا هذه الساعة، إلا هذه الساعة اللي إحنا نطلعها.
0: هذه الساعة أولاً آخر ساعة في الدوام من الصبح.
1: أي.
0: اثنين. ذكرك بالحصة الأخيرة يوم الخميس يوم المدرسة.
1: وإذا كان عندك رياضيات بل بل بل أو عربي.
0: نحو.
1: إيه.
0: قواعد.
1: يا الله.
0: والمدرس آخر الله يحفظهم طولهم بعمرهم اللي كانوا موجودين والله يرحم من راح. من ياك آخر شيء وقال لك قبل 10 دقائق من الجرس في اختبار يوم السبت. أو الأحد، إحنا لا لحقنا على إجازة خميس.
1: الخميس والجمعة.
0: أي. الأربعاء كان ذي الموضوع يصير.
1: مع إنه حلو كان الخميس اللي معانا وايد بالنسبة لي أحلى من السبت والأحد.
0: كان بس يمعة.
1: مر الجمعة والسبت ها؟
0: كان بس يمعة.
1: إيه بس بالنسبة يعني أنا أتوقع.
0: شو كنا نسوي في الجمعة؟ ما بعرف إيش نسوي في روحنا. لأن الخميس يمعة بس إجازة ندوم سبت. كنا نروح بعد البر ونحط خيمة وكل شيء وذي كله في اليوم.
1: لا خميس ويمعة إجازة.
0: ما لحقتي على يمعة.
1: لا ليه حمان ولا.
3: سكتي بفضلك سكتي. أنا اللي فيني كافيني.
0: كان بس اليمعة.
1: أنت ولد بديش.
0: بديش
1: أنا ليه الحين كم.
0: صحيح.
1: أنا ولد خميس واليمعة.
3: صح.
1: والله كان كانت أيام حلوة
0: كان
1: صراحة.
0: كان ذي كان قبل المنهج ذكري ما كان في كورسات، كان تمتحن آخر السنة في كل اللي درسته بنفس السنة. شنو كان صعب والله لحقنا عليه.
1: على فكرة أيامنا إحنا كانت صعبة الدراسة، ولا الحين أحس إنه وايد أسهل. ما وايد.
0: والحين عن بعد صار ما صار صارت عن بعد.
1: مستانسين.
0: شنو أعقد عليهم؟
1: كلهم ناجحين.
0: صار شيء شنو أعقد عليهم؟
1: لا إله إلا الله. يعني الله يبعد هالأيام إن شاء الله ما ترجع.
0: الله لا يقول.
1: أيوة.
0: ولا أيام الكورونا بل بل بل بل بل بل. بل.
1: شوف هاي الأشياء المصايب إحنا يا رب إن شاء الله يا ربي الله يبعدها
0: بعيد
1: عنا.
0: بعيد عن يمكن إحنا قاعد نتذكر ذكريات حلوة وجميلة أيام المدرسة، وعلى أيام تختلف طبعا ذيك الأيام والوطن يختلف التصرفات تختلف، لكن دوم تكلمنا عن المدرسة تكلمنا عن المناهج تكلمنا عن أيام الإجازات وجمال أيام الإجازات. مو عارف شلون أعبر وأوصف بشكر وزير التربية الحالي، يعني مو عارف التحية اللي فعلا يستحقها هذا الرجل الفاضل اللي فعلا حقيقة تتلمس نتائج ما يفعله على أرض الواقع وحرصه الشديد على مخرجات تعليم بأعلى المستويات ونقل نوعية جميلة جدا ورائعة، وتواجده في أماكن التي تخدم وزارة التربية والتعليم بشخصه، فهذا شيء يعني إحنا كبحرين نفخر كثيرا بأن يكون بيننا وزير بهذا الحرص بهذه الثقافة وهذه اللغة وهذا العمق في الثقافة وهذه المنهجية في الأداء الإداري والتصاقه بكل منتسبي وزارة التربية والتعليم من الطلبة إلى أكبر الكوادر، اتصال مباشر وحرص وجهد رهيب جهد رهيب. ألف تحية ألف تحية له.
1: وتعرف عماد أنا يمكن شلي وايد اللي حبيته وحسيت أنه هو يمكن غير عن كل الوزراء السابقين طبعا والنعم فيهم وإحنا وجهنا لهم تحية أكيد. كسر كل الحواجز، كسر كل يعني خلينا نقول البروتوكول والرسمية اللي تكون موجودة هو يعني في منصبه كوزير، كسر كل هذه الحواجز
0: وتعاطى يعني دكتور
1: بتواضع
0: الله يطول بعمره الدكتور محمد بن مبارك
1: والنعم
0: تعاطى بلغة العصر بشكل متحضر. يعني عندنا لغة العصر الحين الشبكة العنكبوتية، عندنا السوشيال ميديا اتخذت جوانب

0: خطرة جدا وجوانب ربما تكون أيضا ضحلة. ولكن يعني دكتور محمد خذ الجانب المتحضر وارتقى بالذوق العام وباتصال يعني خذ اللغة اللي يتكلمون فيها الجيل الحالي وأبدع فيها. يعني هو مع أنه فارق العمر بينه وبين الطلبة، وعلى فكرة احنا مو قاعدين نجامل ولا نطبل، احنا قاعدين نقول حقيقة انتم بنفسكم
1: هم المسؤولين.
0: شفتوها في شبكة التواصل الاجتماعي تشوفها 5 الصبح، تشوفها 4 الصبح، تشوفها يتواصل بشبكة التواصل الاجتماعي مع الطلبة المنتسبين مع الإداريين، غير انه واضح جدا المخزون الثقافي الكبير اللي هو يعني يمتلكه. وهذا اندل على قراءات مخيفة، على بحر من كتب قرئت وبحوث، يعني لا تنتج من من من من فراغ، وانما لابد ان يكون الاساس بهذه القوة بهذه الضخامة بحيث ان تكون عنده الثقة الكبيرة في الحديث في شبكة التواصل الاجتماعي مباشرة مع الطلبة، وجوده في اماكن حساسة جدا في وزارة التربية والتعليم، وتوصيل المعلومة بشكل أول شيء سهل، احنا نسميه سهل ممتنع، عميق ولكن سهل، ولكن بطريقة ممتعة وليست رتيبة. ففعلا يعني احنا كبحرينيين نفخر فخر كبير جدا بدكتور محمد بن مبارك.
1: تحية كبيرة طبعا، نوجه له تحية كبيرة، ويعني نتمنى يعني تكون أيضا نشوف مثله ومثل أمثال الكثير في مملكة البحرين، لأن احنا في النهاية نحتاج إلى هذه العقول النيرة، العقول المتفتحة، العقول اللي بالفعل أن هي تلامس الواقع وتعيش مع الناس وتعرف معاناتهم، فهذا شيء جميل. تحية كبيرة له.
0: شكرا.
1: احنا عماد يعني
0: نرجع لحلقة
1: حلقتنا بعد اليوم ترى
0: بعد مشاكل فيها بعد مشاكل. أقول لكم تركي عنكم مشاكل، خلونا في الفوشن
1: فيها نوع من التربية، فيها نوع من التربية بعد ها، ولكن التربية بين من؟ نرجع حق المشاكل المرأة والرجل، الزوج والزوجة. نرجع ها؟ لا كان أقول لك لا نستطيع.

0: هاي شنو ذي؟ أنا أول مرة أسمع هاي ذي. أوكي أنا أشوف هذه الأغاني يمكن مو بستايل يعني مو بتسنط ماي مود.
1: أحب لما تدشين تعرفين شو اللي تدرسين على أيام دكتور محمد طلت نجحين طلت طفل الإعدادي.
0: الله
1: شنو الله
0: هاي الأجواء الحلوة
1: ما بتكلم ليش أكون تيك توك. أنت بعد تستفزني أنت قاعد تستفزني.
0: قرباني قرباني
2: قرباني قرباني
0: حلو حلو زين هاي الأجواء الحلوة. يس نايس نايس فاطمة
3: ما شاء الله عليكم
0: حياكم الله مستمعين. طبعا تحية كبيرة لكم من يتابعنا عن طريق التيك توك.
1: شوفي كل اللي قلناه في مساعة بس دقايق مرة
0: عاد انت لا تركز لا تركز على الوقت.
1: برافي الحصة تخلص برافي
0: لا الله. المهم نرحب في كل من طبعا حضر معانا في التيك توك. يا هلا وسهلا نورته والصفحة. يا هلا وسهلا بكل من يتواصل معانا سواء أهلنا وأحبائنا من البحرين أو من الخليج أو من أي دولة عربية أو أي مكان أنت تكون موجود فيه في العالم تتابعنا حياك الله ويا هلا وسهلا. نوجه تحية أيضا اللي تابعنا عن طريق 93.3 FM من البحرين وأيضا أصدقائنا وأحبائنا وأهلنا من المملكة العربية السعودية حياكم الله. من أبوظبي الإمارات الحبيبة على

0: 88.4 اف ام ودبي دار الحي. حاب تسمعنا في اي مكان عن طريق هذا التطبيق
1: اللي تفضل علمني
0: التطبيق تنزله في تلفونك وتسمعنا من خلاله.
2: داونلود ذا بحرين تي في اند راديو اب.
3: من ابو ظبي والله ونعم، ومن السعوديه يقول علي اسر، يا هلا ويا مرحبا،
0: حياكم الله.
3: التطبيق شباب، التطبيق ذي سهل، ما يبي له شيء، ما يبي له عنوان، على اساس ما توهق تردد انت مو في السياره كذا. اعرف انك تشتاق لنا وايد، تحبنا وايد، ما تقدر تفقد صوتنا، فممكن من خلال هذا التطبيق. في عندنا ايميل لا يستقبل الا الاخبار المفرحه فقط لا غير، لا انتقاد لان انت مالك في الاذاعه، لا فكره، مو محتاجين افكار، عندنا شيء مفرح كتب في هالإيميل، وتأكد مني جارنتي إن بعد ما بنقرأ
0: جارنتي.
2: IFM93.3@gmail.com.
0: الحين الجارنتي غير عن الوارنتي، صح؟ الوارنتي غير عن الجارنتي. أنا أعطيك جارنتي معناته أعطيك ضمان، وارنتي يعني شنو؟
4: الحمد لله والشكر، الحمد لله.
3: برجلط.
0: أيوة.
3: وارنتي بلهجتنا.
0: لا. سوري اتس ديفرنت جارنتي. انا اعطيك
3: مو تنجحين ابتدائي اول ابتدائي ما بتنجحين.
5: يا احمد

0: لا تفرحين.
1: نقول موضوعنا اليوم نقول بسم الله. هل نسمع هذا الفيديو؟ طبعا احنا اخذناه للدكتورة الاستاذة عايشة الملة من الامارات الحبيبة، استاذة فاضلة، وتتكلم في امور اجتماعية مهمة تحدث في المجتمع وفي الواقع. خل نسمع الاستاذة عايشة الملة شنو قالت عن المرأة والرجل.
2: عيب عيب ان انت تركزين عينك في الرجال وتقولين لا انا وانا ولا انت وانت. نحن بلهجتنا المحليه قالت امي سمعي، كوني له ارضا مذله يكون لك سمايا مظله. لغه كانت الوصيه تقول كوني له ارضا مذله، اذا ما خالني التعبير يكون لك سماء مظله. مش عيب ترى الحرمه تخنع حق ريلها، ومش عيب الحرمه تحترم ريلها، لان هذا شوفوا صبعي وأنا من النوع اللي ما أحب أشر، هذا اللي يكسر الريل ويخليه حنون ويحترمك. أنت طالع من بيت أبو محترم، طالع من عند عائلة محترمة، طالع من تحت تربية محترمة، وإذا الرمسة ما يازت لك بعدني بقولها عيب عيب أن أنت تركزين عينك في الريال وتقولين لا أنا وأنا ولا أنت وأنت. لا يا أختي، لا يا بنتي، تكلمي بالأدب اللي طلعتي من بيت أبوك، تكلمي باحترامك لنفسك أنت، وكوني خانع للريال عشان الريال يكون لك السماء المظلة، لأن هو خيرك، احترامك، تقديرك لنفسك قدام نفسك يقول احترمي.
1: زين، احنا حين سمعنا الأستاذة عايشة وهي تتكلم عن خنوع المرأة، هي مو بالقصد خنوع ان هي تستسلم للرجل او ان هي تخضع للرجل، بمعنى ان هي تكون بالفعل امرأة مطيعة لهذا الرجل، تؤدي واجباتها، تسمع الكلام، تتعامل بتربيتها اللي هي جاية من بيت امها وابوها متربية صح. هذه هي تقصد يعني هذا الكلام، مو انه لان في ناس يقول لك لا تستسلم معناته انها هي تخضع له، معناته انه هو ممكن يهينها وهي عادي تقبل. الموضوع مو كذي، لان ما في امراه في الحياه بتقبل ان هي تكون مهانه من قبل رجل او في بيت ريلها، اكيد ما حد يقبل. فهي تتكلم، انا اتوقع بعد هي تتكلم عن ايام قبل، ان هي قالت امي كانت تقول، فيمكن تتكلم بعد عن المراه في ذاك الوقت، عماد شلون كانت المراه يعني تكون يعني تسمع كلام الرجل، اذا قال لها لا لا، اذا قال لها اي تقول له ان شاء الله، مو بنا ما تقول رايها، تقول رايها، لكن حتى لو تقول رايها تقول رايها بادب باحترام، مو بالصوت العالي ولا بالتسلط ولا بالان هي لازم تبي ان هي تفرض رايها وتفرض شخصيتها. انتوا هل مع هذه العقليه بان بالفعل المفروض ان المراه تكون
0: تفضلي تقول يعني محشومي تقولي خسي شنو؟
1: اسمع كلامك،
0: اسمع كلامك، تفضل
1: رايلك.
0: هذه من ياخذ هذي؟
1: انزين
0: يعني من ياخذها؟
1: في ناس هم يعتبرون مري، او انتم هل تعتبرون خنوع المراه خضوعها للرجل ضعف في المراه، ولا بالفعل انه ممكن يكون بالعكس هذه شيء قوه في الشخصيه وليس خنوع او قصدي او ليس ضعف؟ نبي نعرف معاكم انتم شنو رايكم، شنو تفكيركم الحين في الكلام اللي سمعناه من الاستاذ عايشه، وايضا رايكم انتم في هالزمن الحين في هالوقت، هل بالفعل النساء الحين اصبحوا عندهم هذه الشخصيه؟
0: مس ما ادري من قالت انا ما اسمع لكلام ابوي، بس خليش قاعد عند ابوك.
1: لا عاد بعد
0: بس خليك قاعد عند ابوك،
1: بعد اللي ما يسمع كلام ابوه
0: بس خلاص كيف، خليك قاعد عند ابوك، شي ورا مذي ولد الناس خلاص.
1: نبي نسمع اراهم، نبي نسمع ردة فعلكم، نبي نسمع ليش انت مثلا في واحدة اللي قالت انا الكلمة نبي نقولها ان انا ما اسمع كلامه، ليش؟ معنى انت متزوجة انسان لازم تشاركين الحياة، لازم وهو المسؤول عنك، المفروض وهو المسؤول عنك. اللي حاب يتواصل معنا عن طريق الاتصال المباشر سواء من داخل البحرين او من خارج البحرين، اتفضل احمد.
3: واحد سبعة أربعة خمسين خمسين ستة من خارج البحرين إضافة فتح الخط زائد تسعة سبعة ثلاثة واحد سبعة أربعة خمسين خمسين ستة.
1: يعني واحد سبعة أربعة خمسين خمسين ستة من داخل البحرين، من خارج البحرين صفرين تسعة سبعة ثلاثة واحد سبعة أربعة خمسين خمسين ستة. ليش الموضوع مستفز النسوان وايد؟ ليش أحس إنه وكأنها مب قابلين؟
0: لأن مو مو واحدة مخذ واحدة
1: مو راضين
0: مخذ واحدة
1: مو راضين عن الموضوع.
0: لك ولا تنزين إنسانك الزنزيلة.
1: واحدة قالت قثني الموضوع
0: إينو إينو عليك بإينو.
1: نبي نعرف الزن ليش ليش يعني شنو السبب؟
0: والريال شن تتصرف أنت في هذا الموضوع؟ يعني هل أنت فعلا من اللي تحب أن تسمع كلامك؟ نسمع كلامك وانت تسمع كلامك هو اللي يشي
1: والله. إذا هي تصرف هي تسوي وين
0: بس دخلنا على موضوع ثاني. يعني هي اللي تصرف دخلنا على موضوع ثاني. وأنا قبل يوم يختارون هالموضوع قايل ما يقدر عليكم لرب العالمين.
1: يلا ناخذ أول اتصال. ألو مساء الخير.
4: مساء النور.
1: حياك الله يا مرحبا من معانا
4: أبو أحمد وياك الله يسلمك.
1: حياك الله أبو أحمد يا مرحبا فيك.
4: أبو عبد الله شلونك أول
0: يا مرحبا
4: وسيما, وسيما شخبارك إن شاء الله تمام.
1: الله يعافيك يا أبو أحمد تفضل.
4: عموما أجابني الطرح مالكم أنا بخصوص نسوان هالأيام ونسوان أول يعني.
0: نعم.
4: أول شيء خلنا نتكلم عن النسوان الأول. يعني أنا أتذكر الله يرحمها والدتي وأبوي الله يرحمها
1: أي.
4: يعني كانت ما بتسوي شيء إلا تشوره يا فلان يا أبو فلان بروح المكان الفلاني يا أبو فلان في الشغلة الفلانية آمنا بالله.
1: وإذا قال لها روحي روحي وإذا قال لها لا تقعد صح تسمع الكلام.
4: طبعاً طبعاً طبعاً يعني مثل ما قلتي أنت من شوية قلتي احترام أو الرد المحترم بس بلطافة يعني.
1: نعم نعم.
4: الله يطول في عمركم يعني. هذه زمن ما يختلف على اثنين انه كان من اروع وابدع ما يمكن وكانت الحياة ماشي.
1: زين هل المرأة تكون ضعيفة في هاللحظة هذه؟
4: لا لا لا بالعكس الله يطول في عمرك. يعني كانت تخضع حق الرجل بس باحترام على اساس تحافظ على اسرتها.
1: نعم.
4: ما تحاول إنه تحاول تذوب الثلج بينه وبين أبو عيالها ويكون المركب ماشي مثل ما يقولون.
1: نعم. زين والآن
4: والآن والآن والآن

0: الآن. الآن الله يسلمك، أعوذ بالله من كلمة الآن. آن المشكلة اختلف الوضع 360 درجة. يعني أول شيء الزوجة اختيارها للرفاق، يعني الصديقات وغيرها من هذه، واحد طبعا الرجال ما يقدر يتدخل في كل شارد وورد بينها وبين الرفيقات. يعني ففي بعضهم للأسف يعني رفاق سوء، ولكن في بعض اللي تبدي النصيحة وتبدي يعني الرأي السديد مثل ما يقولون، يعني سوي كذي فعل كذي سوي عقرين كذي، البقية لا سمعي لا يقص عليك لا لا لا لا
1: إيه، خلي شخصيتك قوية، خلي عندك راي، بيقول لك تروحين بس إذا ما تروحين، يقولون للأسف يقولون يعني علمونا النسوان بهالطريقة.
0: نعم أبو قيدي، فأقول لك يعني المشكلة اختلف الزمن، يعني صارت المرة تبي سيدها قيدها.
1: إيه يعني وين الصح؟ إنزين أنا حين أبو أحمد، إحنا صراحة مبعارفين شنو الصح وشنو المفروض إن المرأة تتعامل مع الرجل، حتى لو كان الرجل للأسف يعاملها معاملة سيئة أو يختلف الموضوع هني.
0: نعم بقول لك يعني الأصابع هي مهب سوى، يعني الأوليين نقول النسبة 90% كانوا صح، أما الحاليين لا للأسف يعني أقل من 50%. فانتشار التواصل الاجتماعي مثل ما قلت لك الصعبة الرفقة، إذا أنت ما تختارين ذي الأمر بعناية مستحيل يعمر بيتك. يعني لا
2: أبو أحمد، هل تحس الحين سلمت، هل تحس الحين بعضهن قلنا فيهم نعم. عن قبل يعني فيهم يراعة بزيادة
1: عن جهية
0: بالطبع هاي شيء واضح لي. أنت يعني ساعات تمشي في شارع في مجمع في شيء المرة الشاوط في الريال الريال ساكت متحمل عشان العيال يعني ولا
2: يعني صار هو حين انقلبت الآية، يعني صار هو اللي ساكت
0: طبعا يا أخوي يا أبو عبد الله أقول لك يعني مصيبة الله يكافينا من الأيام اللي جاية يعني.
1: أبو أحمد قبل أن أختم معك بس حبيت يعني أعرف رأيك، هل الرجل يحب هالنوعية من النساء؟ يعني ممكن تستمر الحياة بهالطريقة؟
0: في بعضهم بس في النهاية بيوصل لخط اليأس. لأن في البداية ممكن عاجب الوضع يبدي المرأة تسيطر في شخصيته عليه وغيره ودي، لكن أنت شخصيتك في وين يا أبو فلان؟ أنت إذا يعني ما كونت لك شخصية وأثبت رجولتك أمام المرأة فأنت كذي راح تهدم بيتك في مدة بسيطة يعني. فيجب أن تضع بصمتك في بيتك على أساس أنك تمشي أمور بيتك.
2: شكرا لك يا أبو أحمد، شكرا على هذا الموضوع مستمعين الكرام.
1: يعني مسيطرة
2: نعم يحبون في بعضهم يحبون، عارف واحد يحبها ما يمشي لها اللون،
1: بقول لك هذه مو طبيعي مو بريال طبيعي إذا يحب هاللون صراحة
2: ما يحب لها اللون عارفها بعين بقلش بيهم عارف يحب كله مسيطرة كم مرة زوج كله هاللون زين من داخل البحرين 1-7-4-5-2-5-2-6 1-7-4-5-2-5-2-6 من خارج البحرين 0-9-7-3-1-7-4-5-2-5-2-6
1: ألو مساء الخير.
3: الخير
1: يا مرحبا ومسهلة
3: يا هلا، معاكم أم عبد الله وعبد الله وليد.
4: سلام
2: يا مرحبا عبادي،
5: سلام يا رحمة الله.
2: عبادي شلونك؟
5: الحمد لله، شخبارك؟
2: طيب حبيبي
1: ما شاء الله عليك.
2: عبد الله
3: راجعين نسمع الموضوع اللي هي دخل علي مداخلة قلت له شارك البرنامج،
1: هو يبي يشارك يعني مع عبد الله.
3: ايه
2: عبد الله
3: قتلني الموضوع ما اعترف
2: صراحة. عبد الله أم عبد الله لحظة لو سمحتي ممكن أكلم عبد الله؟
3: إيه تفضل.
2: عبد الله كل صراحة من لك كلمة تمشي في البيت؟ لا تطلع أمك طالعني. ها؟
3: جيسة

0: ما سمعك. من اللي كلمته تمشي في البيت؟
1: من اللي كلمته تمشي في البيت؟
0: لا تطلعينا بحمق.
1: الأم ولا الأبو؟ لا عبد الله ما عليه خوف.
0: ها؟
1: عبد الله ما عليه خوف.
0: الام سمعتها قال الام.
2: الام من كذي غثها الموضوع. ما تشوف تقول لك غثني الموضوع انا.
1: ما عجبني.
2: ما عجبك ليش؟ ليش ام عبد الله ليش؟
1: يعني الكلمه شوي هي اللي ما عجبتني بس
0: اللي هي الخنوع.
1: اي
0: زين ليش ما يعني تكون الخنوع على رايلك؟ هاي رايلك عبد الله. لا
1: هو دائما التوازن التفاهم أخذ وعطاء هذه الأحلى. بس إن المرأة دائما تكون خانعة حق ريلها بعدين الريل شوي ما ينعطى ويزيد
2: ما ينعطى
0: ما ينعطى شوي
1: ما منهم أمان
0: ما منهم أمان
1: يستقلون هالخنوع يستقلونه
0: في يعني أنت بالنسبة لك
2: نعم
1: إنها هي ضعيفة أو إنها هي
0: مرأة. يعني أنت بالنسبة لك الخنوع ضعف مو بالقوة عند المرأة.
1: أنا عندي توازن في كل شيء.
2: يعني القصد إن أنت مع عبد الله إن لا يعني لازم أنا بعد أبدي رأيي. لازم أنا مثلا هو حتى لو رفض الشيء أحاول أعرف شو الأسباب مو بس خلاص لا تسوين لا تسوين.
0: باكر عبد الله يتزوج.
1: عنده شيء بيقوله.
0: إيه تفضل عبد الله.
1: شنو البنات؟ البنات الزمن كلش مؤدبين يقول
0: كلش
1: ما يسمعون الكلام
0: مؤدبين
1: كلش ما يسمعون الكلام.
0: كم عمرك عبد الله؟
1: 12.
0: انت من 12 واكتشفت؟
2: عين شكلك ولا بتعرس عبد الله اذا هاللون
0: عبد الله باكر تتزوج ترضى واحده تمشي كلامه عليك؟
1: لا
0: ما ترضى ها؟ وقول حق امك لا تمشي
2: على ابوك. اسد اسد عبد الله اسد. نعم
0: شكرا لعبد الله وام عبد الله شكرا شكرا.
2: انت شفت عمره 12 سنه شفت شلون تفكيره؟
0: قال كل ما يسمع الكلام
2: ها؟
0: يعني 12 سنه
2: اذا هذه فكرته من الحين
0: يقول ما يسمع الكلام
2: بعدين شلون يا عيال؟ هل كيف؟
0: بعضهم يرعين يرعين يرعين
2: مو بس كذي عماد يرددون يعني يقول لها كلمة ترد عليه 10 كلمات
3: رايل هذي رايل.
0: زين من داخل بحرين
2: أنا ما أروح عادي تطلع وتروح وتخلص وتيي وذي والأمر طيبة تصدق
3: هو اللي بيقرا في العالم ده طبيعي.
2: أنا ما أدري شلون عندهم هاي الجرأة. I cannot صراحة.
0: أنتي I cannot انت يو نوت
2: لا لا
0: انت يو دويت
2: نو
0: انت دويت نفسي
2: اي دونت صراحه
0: اي دونت
2: يس بيكوز اي هاف ريسبكت
0: اي ريسبكت لدا شو
3: على محمد وعلى اول
0: شو نكس راس قدام رايلج بلا يو تيل داون ميك يور ايز تيل داون front your husband
4: التليفون يا رين
0: زين
2: عبنا. الو مساء الخير.
5: السلام عليكم.
0: عليكم السلام. يا مرحبا
2: حياك الله
5: يعطيكم العافيه.
0: الله يعافيك يسلمك. معانا
5: عمر سعودي في البحرين.
0: والله ونعم
2: ونعم فيك عمر. يا مرحبا
5: الله يحييكم.
2: حيا الله اهل السعوديه.
0: الله يسلمك. هلا يا عمر.
5: الله يحييكم. انتم اهلنا ومنا وفينا
0: والله. حبيبي يا عمر ربي يحفظكم.
2: دوم دوم يا عمر.
5: الله يرفع قدركم ان شاء الله.
2: عمر انت بالنسبه لك خنوع المراه لرجلها هل هو ضعف للمراه؟ ضعف شخصيه؟
5: ذكاء
2: ذكاء ذكاء
5: ذكاء الذكيه اللي الذكية اللي تعرف تسيطر على الرجل صدق يعني اللي تعرف تحتويه وتعرف تاخذ اللي تبيه منه.
2: عمر يعني انت ممكن تقول ان هذه لو اتبعت مع هذا الاسلوب ممكن ان هي تسيطر عليه بهاي الطريقة.
5: والله شوفي الرجل دايما ويتفق معي اخوي المذيع موياك
0: طول عمرك.
2: نعم.
5: كوني له امة يكون لك عبدا.
0: نعم نعم اتفق.
5: يعني الله يكرمكم البنات يعزكم يرفع قدركم. انتم مو بجواري ولكن كوني له أمة الأمة اللي هي الجارية.
2: نعم.
5: كوني له أمة يكون لك عبدا أيهم أعظم الجارية ولا العبد؟
0: نعم
5: صح
0: والله اتفق وياك. يعني انت يا عمر سلمت انت تبي توصل بأن يعني تجاوزا عن كلمة خنوع مثلا اي
5: نعم.
0: احترام المرأة الشديد جدا لأسلوب رجلها عدم

0: المجادلة بصوت عالي طولة اللسان واحترام آراء أو رأيه هو اللي يمشي في الأخير، معناته هاي بالعكس قوة لها بحيث إن هي اللي تسيطر على المكان مو بالعكس.
1: نعم، والاحترام متبادل يعني. نعم. بعد أنا أشوف البنت الخليجية واحدة، سواء والله بالبحرين ولا بالسعودية ولا بالكويت ولا بالإمارات ولا وريفر يعني.
2: نعم نعم.
1: البيت الخليجي واحد، التربية واحدة.
0: نعم.
1: العادات والتقاليد والمبادئ ما نطلع عنها كلنا يعني. سواء كنت بالبحرين ولا بالسعودية، في قيم احنا ماشيين عليها. فالموضوع اليوم تأثروا كثير، أنا قاعد أفكر مع نفسي كثير إيش اللي يوصل حالات الطلاق الآن اللي كثرت بكل مكان، لا بالبحرين ولا بالسعودية.
2: نعم.
1: سببها الإعلام أو التواصل، معليش أنا ما أقصد الإعلام بمعنى، ولكن
0: نعم
2: السوشيال ميديا بعد السوشيال ميديا،
1: ولكن السوشيال ميديا اللي روجت الفكرة أنه تحرري وكوني قوية وخليك اعتمدي على روحك وخلي الرجال يولي، وكأن الريال هاي ما له أي قيمة.
2: إنزين عمر، أنا أقدر أقول رأيي، بالعكس أقدر أقول رأيي بطريقة أني أنا يعني ما ما ما أقلل من قيمته هو كرجل في وجوده في حياتي، عادي ممكن أقول رأيي هو ما ب... نعم
1: يا سلام، والله إنه نتمنى، والله أدعي لكل المسلمين والمسلمات يعيشون في خير وسعادة والرحمة بينهم، وجعلنا بينكم مودة ورحمة.
2: نعم نعم.
1: احترمي الرجال والرجال يحترم المرأة وتمشي الحياة. والله العظيم إذا أسمع واحدة تطلق قسما بالله أتأزم نفسيا، والله العظيم أضايق. الله يصلح حال الجميع ويصلح أحوال بناتنا كلهم بكل مكان.
0: آمين.
1: وتشرفت والله إني.
0: شرف لنا يا عمر، الله يسعدك إن شاء الله يا ربي. الله يسعدك
1: يا رب. الكلام في هالموضوع ما يخلص والله.
0: أكيد ما يخلص، بس يعني كثر ما نقدر هذا إحنا نبث من خلال البرامج سوشيال ميديا كذا، لعل وعسى يعني ننقذ البعض منهن.
2: لعل وعسى عمر، لأن أهما ضايقتهم كلمة خنوع.
0: أي وايد ضايقتهم، نرفزتهم.
1: نرفز بس أنا أبوي كان الله يرحمه وأبي يعني، أنا أبوي كان يسمع كلام أمي بالصدق يعني. كان يسمع كلامها بكل صغيرة وكبيرة.
2: أي
1: مستحيل يقرر ولا يسوي شيء بحياته من غير هي ما يعني تعطيه التوجيهات.
2: نعم
1: طبيعي.
2: نعم.
1: يعني يعني مخليها ربان السفينة. تعرفين الرجال دائما يشتغل ويطلع ويروح ومو مشغول يعني سوري مشغول مو فاضي للبيت. فكانت الأم هي اللي يعني تأخذ زمام الأمور.
0: نعم.
1: يعني
0: نعم.
1: أنا عندي الوالد الله يطول عمره إن شاء الله ويرحم أبوه، ما أخذ زمام الأمور من يوم أنا صغار، اللي أنا اليوم صار عمرنا بالثلاثين وبالأربعين.
2: الله، الله يخليها لكم إن شاء الله ويطول في عمرها. آمين. يا رب.
1: آمين. الله يحفظكم إن شاء الله.
0: شكرا يا عمر، شرف لنا يا حبيبي. شكرا شكرا
2: شكرا
0: من داخل البحرين على هذا الموضوع الشائك والملغم. من داخل البحرين 1745256 1745256، من خارج البحرين 0973 1745256. شكرا للي يسمعونا وشكرا للي يشاهدون على التيك توك IFM93.3. تفضل.
2: عادي اذا كان الرجال يعني صراحه، لان في بالرجال
3: استنى حبيبتي، حبيبتي استنى،
0: كملت رايي فيك من 5 دقيقتين ما طافت
2: والله العظيم،
0: دقيقتين ما،
2: لان بعد مو بكل
0: دوا احنا اي كانوت مساحه ما هي مساحه 30 ثانيه ما مرت اي كانوت كانت.
2: الو مساء الخير.
4: مرحبا، السلام عليكم.
2: عليكم السلام، حياك الله، من معانا؟
4: مساكم الله بالخير، شلونكم؟
0: الله يسلمك ويعافيك.
4: ام احمد وياكم.
2: يا مرحبا.
0: نعم يا ام احمد،
4: يا هلا ويا مرحبا فيكم.
0: كيف
4: حالك اليوم؟ الخنوع
2: انتو شو اخبارش مع الخنوع؟ انا وايد وايد ضايقتهم استفزتهم بالكلمه. قولي
4: استيما. عمري بقول لك خنوع يعني هي دائما ذي الكلمه مرتبطه بشنو؟ ان الواحد يستسلم سواء مرة ولا رجل.
2: اي تخضع له يعني خلاص.
4: اي خضوع بدون مقاومة بدون مناقشة. لا لا لا لا يا يبا اركد اركد. ما في ما
2: الله شكلك انت ماسك زمام الامور.
4: اركد يعني ما يصير خنوع. هذه كلمة سلاح ذو حدين.
2: نعم.
4: متى المرة تقدر نقول، ما نبي نقول خنوع بعد، متى نقول تقدر مرة تسمع الكلام أو تمشي الأمور في البيت بتوازن، في حال إذا كانت العلاقة جدا سليمة، الأمور العائلية جدا سليمة، ويكون بينها وبين الزوج تفاهم، بينها وبين الزوج والأمور كلها سلسة. أما أقول لك الأولين في مثل يقول من جعل نفسه سبوس
2: لعبت في الدياي.
4: أما بأهوة بيقعد كل شيء على المرة كل شيء على المرة لا والله لا بتسمع كلامه ولا بتسمع بطرف أذنها. لكن في حال هو يكسر عين المرا بشنو مو يقصد يكسر عين المرا وانا قاعده اتحكى بالعامي البحث يكسر عين المرا بافعاله بقومته باهله ببيته بامور بيته شايل عنها يعني هي
2: مسؤوليات. انزين
4: ام
2: احمد يعني يعني الموضوع يعتمد على الريال
4: طبعا
2: على يعتمد على الريال فهمتي عشان تعرف
4: طبعا هو كل شيء هو من السبب في هالدنيا كلها الرياض.
2: اي والله هو السبب انا اقول لك
4: شعري
0: انا ساكت ام احمد خليني ساكت ما بيت اشي انا في هالامور لان انا بنبط
4: لا
0: بنبط انا خليني ساكت
4: يا اخوي
0: لا اله الا الله لا اله الا الله
4: بس عماد خلنا واقعيين هو بيك لا يشيل مسؤوليه لا يؤدي واجب لا شيء
0: لا لا لا احنا سمعيني احنا لا لا احنا ما نتكلم عن يعني هذه الفئه نتكلم عن طبيعي يعني هذه
4: ليش انا اقول لك
0: ام احمد انت صاجه هذه اللي بيقعد كل شيء قطع عليها وبلس حلوه ذي بلسه زائد انه هي بعد بتصرف وبتصرف وبتشيل وبتحط
2: وتعالي بعد تسوي خنوع بعد
0: لا ما يصير خنوع يصير انت في
4: لا وفوق ذلك خنوع لا خنوع ماميش في انت يا الرجل خضوع للمرأة
2: الله الله الله الله الله عليك الله عليك
0: ام احمد احنا التيك توك كله كفو ام احمد
2: كلهم كلهم اكوما
4: لان انا من زمان ما شاركت معاكم في اليوم الموضوع وانا
0: استفزت
4: السياره قلت لا لا خلنا وصفت ما يصير
0: يعني انت تقولين تاخذ مسؤولياتك تسوي اللي عليك
4: نعم
0: اخضع لك
4: تاخذ عيوني
2: الله
4: عرفتي
2: لكن بتمهلي وبتسويها الحليل
4: سيما بتسوي لي حاكر ماكر لا قضي الامر
0: قضي الامر الذي فيه تستفتيان لقد قضي الامر الذي فيه تستفتيان
5: صح
0: شكرا يا ام احمد شكرا يقول لي عرس عرستك قاعد محلك
2: ايش فيك الله هذاك عبد الله 12 سنه انت تشوف شلون ردت فعله
0: 12 سنه
2: تبي تعرس لا يبقى انسى الموضوع
0: الا اذا ذيك هذه انا هذه
2: اللي تسوق الشاحنه ما انا
0: تسوق شفتيها شفتيها تيلر تمشي تيلر على التيلر اللي شو اقول تيلر وتشيل ذي ترك ذي مكاين عوده وذي وهني ما اقدر ادوم ازيد من 4 ساعات وانهم تقدر تكبي تيلر يا على التيلر اللي شو اقول
2: لان ناخذ اتصال الو مساء الخير الو
6: الو
2: يا مرحبا يا مرحبا
6: السلام عليكم.
2: عليكم السلام من معانا.
6: حيا الله العمدة.
0: هلا الشيخ معانا.
6: حالك اخوي ايش حالك اختي سيما؟
0: يا مرحبا من
2: لحظة
0: المغربي.
2: اعرف هاي الصوت انا. لحظة بلا. عمار.
6: انا طال عمرك من يوم.
0: بقايا جروح.
6: انا طال عمرك من يوم ما بدأ البرنامج.
2: بوسعيد بوسعيد بوسعيد. حيا الله
0: يا مرحبا يا ابو سعيد يا مرحبا
6: الله يحييكم ويبجيكم ويخليكم ويطول عواركم
2: حياك الله يا مرحبا نورت نورت البرنامج يا ابو سعيد حياك الله
6: بنوركم طويلين العمر بنوركم اسال الله لكم الخير والبركه دائما ودوما
2: امين يا رب زين رايك يا ابو سعيد في الموضوع ان الكل قاعد متضايق من ان هي تكون خاضعه للرجل يعني او مستسلمه للرجل
6: أول شيء يا سيدتي الفاضلة خلينا نقول إحنا المفهوم العام المفهوم العام لطرح المسألة
2: نعم
6: في نوع من المغالطة للأسف يعني وإحنا طال عمرك لما هني نتكلم عن الخنوع إحنا ما نقصد الخنوع والمقصود به الاستعباد
2: نعم
6: ولا نقصد الخنوع به هنا هو ما يمكن أن إحنا نقوله هي الطاعة العمياء تمام أنا سمعت طبعا المتصلين من الريايل والحريم وسمعت وجهات النظر في بعض الإخوان اللي

0: تكلموا باتزان وباعتدال. ولكن يا سيدتي الفاضلة دائما هناك حد مؤيد وحد خلينا نقول احنا شو معترض.
1: نعم نعم
0: عرفتي علي كيف؟ هو بالنسبة لموضوع الخنوع احنا

0: هي مرباية وأمها جدامها قبل ما تكون هي تلعب الدور هذا، وإذا كان عندها خوات كبار بيكونون خواتها الكبار هم اللي خلينا نقول إحنا قدامها مثلا.
1: مسعيد قبل الأمهات هم اللي يعلمون بناتهم قبل لا يتزوجون.
0: طبعا طبعا طبعا طبعا لأن البيت يسبق المدرسة التعليمية طويلة العمر.
1: نعم.
0: أنا الحين مثلا كزوج، أنا الحين مثلا خلنا نتكلم عني أنا ما أبغى أتكلم عن حد عشان ما حد ينتقد يقول مثلا مسعيد يتكلم يعني بمثالية أو يشوف غيره ما يشوف نفسه. لا.
1: نعم.
0: أنا الحين طبيعي إذا أهملت بيتي، طبيعي إذا أنا أهملت بيتي زوجتي من كثرة التراكمات ومن كثرة الزعل ومن كثرة الضيق ومن كثرة التقصير بتحاول أنها تنقذ ما يمكن إنقاذه في سبيل أسرته وفي سبيلها هي.
1: نعم.
0: ولكن هنا السؤال، إذا أنت الريال زين أديت كل اللي عليك والحرمة شافت فعلا أن هذا الشخص احترمني وقدرني واحترم أهلي وشلني على راسه ويدللني ويدلعني، وين المانع أني أنا مثلا ألبي مثلا واجباته أو أني أنا أخنع له في الشور والرأي والكلمة؟ في الأول وفي الأخير الموضوع يصب في مصلحة بيتي أنا كربة أسرة. صحيح ولا لا أختي؟
1: نعم نعم نعم.
0: زين، من من من باب آخر سامحوني يعني أنا شوي بطول وبجيز في الموضوع يعني. زين، لأني أنا شفت التعليقات والله العظيم أبو عبد الله، أغلبية الخوات للأسف نظروا للموضوع حسب تجربة كل وحدة منهن، نقول أو حسب موقف كل وحدة منهن أو حسب كل وحدة ما استنتجت في رأسها وخذت طبعا فكرة بناء عليها تم التنفيذ، وهذا خطأ في حد ذاته. ليش؟ أنا كإنسان لما أنا أعيش تجربة غيري ما بعيشنها، لما أنا أي مثلا خلينا نقول أقصر في بيتي يمكن غيري ما مقصر. الموضوع في الأول وفي الأخير طبعا هو في نسب ولابد يكون في إنصاف. الحرمة يا سيد الفاضل هي مش عبده، أنت مش اشتريتها. الحرمة هذه كائن وروح وجسد وقلب وعقل، يتعب يربي يكبر يدرس يعلم يشتغل. إن ما أصفتك الحياة بتوقف يا طويل العمر هاي الحرمة وياك، وباشر بتمديده وبتروح وبتشتغل وبتكد وبتوقف وياك، فبتكون لك عون وبتكون لك سند حتى من أقرب الناس.
2: نعم.
0: الجماعة أبو عبد الله كانوا يقولون دائما أن الزمن تغير، الزمن يتغير، الزمن يتغير. صحيح أنت تواكب الناس، لكن المعادن التم ثمينة طال عمرك.
2: نعم.
0: المعادن التم ثمينة. بعض النساء للأسف، أنت ذكرت نقطة حلوة على فكرة أبو عبد الله، أنت قلت أن البنات أغلبية ممكن، والأخ المتصل قال ممكن أن بعض الصديقات، بعض الصديقات ممكن يكون لهم تأثير سلبي.
2: عارف واحدة منها مانا.
0: ممكن طال عمرك بعض الصديقات تقول إنها لهم تأثير، ولكن أنت الحين كامرأة لما تكون حياتك مثلا مستقرة، اللي بيبي ينصحك المفروض يكون هو أساسا حافظ بيته وماله وزوجته،
1: هو مستقر أساسا في حياته،
0: هو مستقر. عرفتي
2: مفروض.
0: كيف أنا أخذ الكلام من شخص مهزوز أو مكسور أو مجروح، أو هو أساسا ما قادر يرمي نفسه داخليا قبل ما ترمي
1: نفسه، أو أنه فشل في حياته للأسف،
0: أو
1: يعني
0: أنك أنت مثلا فشلت في حياتك، وممكن يكون الغلط مش منك أنت كحرمة.
2: يعني احنا اثنين لا تسمعونا.
0: الغلط مش منك انت كحرمة، او ممكن يكون الغلط مش منك انت كرجل.
1: نعم.
0: ولكن يمكن الظروف المحيطة او البيئة المحيطة زين، والوضع اللي انت فيه من البداية انت ما عملت حساب. بعد الاخت اللي قبلي انا شو قالت؟ قالت طال عمرك انا الريال اذا ما كان، ها وشوفوا الكلام وحطوا عليه خطين مثل ما يقولون. الحرمة اللي قبلي أنا مبين عليه حرمة كبيرة في السن وعندها من يعني من الخبرة ما تعطي الحياة أنهارا يعني بدون أن تنبض. قالت الحرمة إذا كان الريال، هاي الخلاصة، إذا كان الريال قايم بجميع واجباته ويدير باله ويتحمل، نتكلم نعمات عن الرجل بمعنى الكلمة، نتكلم عن الرجل السوي الناضج العاقل.
2: بالضبط. أنا هذا اللي قلته حق الشيخة اللي اتصلت، والنقطة وصلت يا أبو سعيد.
1: سامحنا بس لأن في اتصالات يعني يا أبو سعيد.
2: وفعلا إذا كان الريال بمعنى الكلمة.
1: نعم.
2: يعني رجل يستحق أنه يكون رجل.
1: يا
2: شكرا يا أبو سعيد. أقول لك أنا
1: ذاك من ذو،
2: أنا قلت ونوهت لحد يقول لي أنت تقولون كلام وتسألون كلام، أنا منوه في ذي البرنامج مليون مرة، إحنا الاثنين بالذات لا تسمعون نصايحنا، إحنا فاشلين اجتماعيا، لأن ساعات يعني تعليق واحد يقول انت شلون يا تعليق في السناب، انت ابو عبد الله تنصح في، انا ما انصح عزيزي، انا ما انصح.

0: انا ما انصح، انا اقل من انا انصح، انا ناخذ تجارب الناس ونذكرها ما انصح. انا قلت لك انا اكبر غلطه تسويها ان يكون اي مذيع في العالم قدوه لك، تحمل، وخصوصا احنا.
1: الله يا ذاك الزمان، الله يا ذاك الزمان.
0: راحوا.
1: وين وين. يلا الو مساء الخير. الو ابو سعد.
0: تفضل يا ابو سعد. يا مرحبا،
2: يعطيكم الصحة والعافية. أول شيء
1: الله يعافيك، حياك الله.
2: الله يحييكم ويسلمكم. أنا الموضوع صراحة شدني، أنا يعني مر من البداية شفت هجمة مرتدة.
1: شدك الخنوع يعني ولا شنو؟
0: إي وايد هجمات، هجمات. إي
2: فيعني بالعكس يعني ترى الكلام مو من ورا شاشة وخلاص، بالعكس يعني ترى كل بيت يختلف عن البيت الثاني، كل رأي يختلف عن الرأي الثاني. التشجيع اللي قاعد يصير ذي ايه والله، ولا انا ما كلمه وانا ما اسوي ويخاسي وما يخاسي، كل ذي كلام يعني مأكول خيرا نفس ما نقول. كل ريال في بيت مسؤول عن مرته، وطبعا انت المرأة مهما كانت يعني زينة ولا شينة، طبعا انت مو ماخذها من بيت اهلها بس ماخذها خدامة. بالعكس، ولا هي ماخذتك إن على اساس انت تسوي وتفعل، بالعكس هاي الشراكه في الحياه.
1: نعم.
2: اذا انت والاثنين ما تقومون فيها وما تضبطونها بالشكل المناسب، ما راح تسمونها تنفعون طول عمركم. بعد اسرار البيت اللي تطلع اللي حق رفيجاتها ولا حق مدري شنو، سر البيت عمره ما يطلع مهما كان، حتى لو كان صغير اي سر يطلع من البيت اعرف ان هذه الحياه فاشله من جميع النواحي.
1: نعم.
2: سواء طلع من الريال أو طلع من المرأة.
0: صح لسانك يا أبو سعد.
1: شكرا، يعطيك العافية. يا مرحبا.
0: صح لسانك.
1: على 1-7-4-5-2-5-2-6 من داخل البحرين. ألو مساء الخير. ألو.
3: السلام عليكم.
1: أم يوسف حياك الله.
3: سلام ورحمة الله. هلا حبايبي شلونكم؟
1: يا مرحبا يوسف.
0: يا هلا. طول عمرك.
3: والله عودا حميدا الصراحة، كل يوم احنا معاكم.
1: دوم دوم دوم يا أم يوسف. إن شاء الله. رأيك يا أم يوسف في الموضوع؟ هل استفزك الموضوع ولا لا؟
3: يعني إيه استفزك؟ يعني احنا بعد نسون الله يسلمك. يعني بقول لك شيء، يعني الحين إذا احنا أنتوا تبون المرأة تخضع صح؟ وهذه ما فيها شيء، وبالعكس إذا أخذناها بطريقة إيجابية. إحنا بالكلمة تستفز، إذا لو كنا جايبينها بطريقة ثانية بتعجبنا يمكن. لو كنت جبتوها بالكلمة استفزتنا.
1: إحنا لأن إحنا هي الكلمة في اللغة العربية خنوع معناته خضوع. ترى أنت لو تدشين إيه هي هذه بس، ولكن عاد أنت أخذي المعنى الصح، أخذي الشيء الإيجابي، أخذي الشيء الحلو من الموضوع.
3: لكن إذا إحنا سمعناها سيدي ويناش نتكلم نقول ايش لا ورا نخضع. أيوة. يعني اذا تبونا نخضع سولنا اللي نبيه عشان نسوي لكم اللي تبونا.
0: هو مثل ما قال ابو سعيد المساعي، يقول لك يعني لما يكون ريال.
3: والله ابو سعيد ما قصر كلامه. أيوة. ما شاء الله
0: يعني لما يكون ريال يقدم مسؤوليات.
3: يعني اي لازم، يعني بقول لك اخوي ساعات الحين في الزمن اللي احنا فيه الله يهديهم بعض البعض، يعني من ينولد لين يموت يمر في ازمه منتصف العمر وسؤالي خضعي لا شلون يعني
0: هذه لا تلومي
1: أزمة منتصف العمر.
3: يعني
1: شنو يعني شنو يوسف؟
0: مراهق في الخمسين.
3: لا بقول لك ايوه جزاك الله خير، من يولد لين يموت. يلا تعرفت تشروحك
1: كله في ذي المرحلة يعني؟
3: هذه بروحتها بتربي.
1: تصدقين عاد هذه بطلاق ذي مو بخنوع، هذه طلاق فما الله.
3: لا البعض علي ينصادون ومشت عليهم الدنيا مع شو
0: انزين.
1: يعني انا صراحه يعني
0: انزين الحين ايش رايك انت الحين مثلا هو طلع شويه بعدل
3: اي
0: زين هذه في يهال في شباب في الوسط في بنات في الوسط
3: ما هي المشكله
0: ما يصير ما يصير الام
3: ما هي تشيل المسؤوليه
0: الاغلى. اي ادري بس
3: نقول البعض يعني مو بالكل.
0: لحظه يوسف، هاي شكل ابو يوسف مسكين. لحظه يوسف. لحظة يوسف.
1: يا قعد في المجمعات وتذي هلا.
0: لحظة لحظة يوسف.
1: أم يوسف.
0: شكله ما يتحكى أبو يوسف في البيت.
3: لا
0: إحنا
3: نرد على اللي صار إني ما لكم شغل في أبو يوسف.
1: ما لكم شغل فيه صح.
0: زين.
1: أبو يوسف غير.
0: أم يوسف. الرجال إذا المرأة ما قلنا يلا خنوع، لأن أنتوا فهمتوا خنوع غلط، لأن أنتوا ما تعرفون لغة عربية صح ولا تقرون ولا تقرون.
3: إحنا صرنا ما نعرف وأنتوا تعرفون، دائما إحنا نطلع ما نفهم.
0: إيه مو الحريم، أنا أقصد اللي فهم ذي الكلمة، أقصد الكل حريم وريايل.
3: إيه.
0: الحين لما يشوفون الرجال كلامه ما يمشي في البيت. مو برايه ولا.

0: يمشي. الام مو مبين ان شخصيتي اقوى منه، ما ياثر ذي على ابناء في الوسط؟
1: لا شوف اقول
0: حتى لو هو كان عنده قميص مشير ويصبغ الشعر،
1: اذا بيلبس قميص قميص مشير عليه بالعافيه، لكن بقول لك شيء، اذا الريال اذا يبي يصير ريال في بيته بيصير امي.
2: صح
1: بيصير
2: اي،
1: وهو اللي بيعود زمام الامور. هو اللي عارف يعود زمام الامور.
0: نعم
1: صح ولا لا؟ مو بالريايل اللي هم قوامون على النساء.
2: نعم نعم نعم نعم.
1: عيال الشيوخ هو في يده كل شيء.
0: نعم صح يا يوسف.
2: اذا بقى
0: بقى شوف هي مو بغى بقى وذي
2: اذا بقى
0: وسلمي على ابو يوسف وايد وايد، سلمي على ابو يوسف ابي على راسي مني انا. ناخذ اخر
2: في اتصال احمد.
0: اتصال
2: يلا
0: في برنامج.
2: ما في برنامج.
0: ما في.
3: الو سلام على الذكاء.
2: الو
0: اخر اتصال ويطق الجرس. ناصر.
2: ناصر
4: الو السلام عليكم.
2: عليكم
1: السلام يا رب.
2: حياك الله ناصر، يا مرحبا.
4: يسعد البرنامج هذا، لان سيما هي العمده، عماد هو العمده، عمده البيت نشوف وزاره الاعلام.
0: حبيب يا ناصر حبيب،
2: حياك الله.
4: الله يعطيكم الصحه والعافيه. اول شيء اول نقطه مهمه، الكلمه صح الى المراه والى الرجال والى الابناء، فيقوم البيت على الكل بالتعاون في واحدة كلمته ولاحترامه ولذوقه، لان في بعض البيوت للاسف ان كلمه الرجال لازم تمشي او كلمه المراه ما يصير من جانب واحد. فالتعاون مع الجميع، معناته الكلمه معناها مسموعه للكل ومطيعه للكل. اللي اشوفه انا في بعض البيوت يعني ما شاء الله عليهم، يعني المرأة لها احترامها وتقديرها ولها الكلمة، والرجال هم كذلك، والأبناء يتربون على كذلك.
0: نعم.
4: لأن الأبناء لين كبروا باكر الزوج البنت أو الولد، تربية أمهم وأبوهم يأخذون منها كلمة من هذا من هذا، فهذا شيء جدا شيخ وممتاز.
0: حبيبي يا ناصر تسلم يا أخوي على الاتصال.
2: أنت مستانس ناصر، أمورك طيبة أهم شيء. أوكي
4: الحمد لله، كنا إن شاء الله أمورنا طيبة بإذن الله.
2: إن شاء الله.
0: تسلم تسلم يا حبيبي، تسلم.
2: حياك الله حياك الله. يعني
0: انت ما يقدر عليكم من رب العالمين.
2: لا لا بس
0: انت ما يقدر عليكم من رب العالمين.
2: شوف بقول لك شيء، تقريبا
0: شنو
2: ثلاث ارباع المتصلين، لا
0: ثلاث ارباع ما يسوى علينا
2: اللي اتصلوا اتفقوا على شغلة. إذا كان الرجال اللي يسوي واجباته ويسوي اللي عليه،
0: يسوي واجباته شو بزوج البيتاش امتحان يسوي واجباته
2: نزيل، يستاهل خنوع. لكن إذا ما دم ما يستاهل خنوع،
0: لا يبا يستاهل خنوع حتى لو ما كان عنده شو يسوي حنو لو بذي
2: شنو بعيش لما ما كان عنده
0: حتى لو شو اسمه حتى لو هو
2: انت سمعت من يوسف تقول يا بيعيش شو اسمه مراد من
0: الوالدين، بس ايه بس سبعين كلامه
2: شنو
0: سبعين كلامه تنزلين عيني عشان ما تحاجين الغياب
2: سلامتك
0: ولا ما تنزلين
5: عيني.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: والشيخ عيسى عند نشر الدواوين يشفي حديثه للنفوس العليلة، غيث السماح الخصب، عدل الموازين، محيي السموت الغابرة والفضيلة.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: لحظة لحظة شوي، شلون طلع اسم المغني؟ لا والأغنية بعد.
1: من صدقك ما تعرف شنو سالفة الداب بلس؟
0: داب بلس شنو؟
1: خلني أقول لك، الداب بلس بث إذاعي رقمي، يعني صوت أنظف ومعلومات أوضح وتحكم أسهل.
0: صوت أوضح، معلومات، تحكم أسهل.
1: أقول لك الريدو صار أحسن من قبل وبعد أقوى، ما يحتاج تدور التردد، كل شي جاهز وبالأسماء، يعني أمورك طيبة.
0: يعني أنا بسوق وأنا مروق ومخبخ على الآخر.
2: داب بلس، نظام البث الرقمي في سيارتك. داب بلس، فعل الحين واسمعنا أوضح كأنك معنا في الستيريو.
3: إذاعات البحرين عبر داب بلس،
1: اسمعها أوضح وعيشها أقوى.
2: داب

لا تعاتبني على قل المواصل، لو بيدي ما أقيب ولا أروح. لا تساوم في قلاك ولا تفاصل، انت روحي كيف بحيا دون روح.

بحرين اف ام على هواك.

ينبض بحبك فؤادي. غنونا. من يشبهك يا ملاك، من يشبهك يا ودادي، انت بشر.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: قد كان أكبر مصلح يرمي لما فيه صلاح بلاده ويشير، يمشي ومنفعة البلاد أمامه ويسير، والآمال حيث يسير، ويرى رعيته بعين عناية ما مسها الإهمال والتقصير.
0: من أشعار محمد صالح النجفي بحر العلوم. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

تعتبر طفايات الحريق خط الدفاع الأول في الحفاظ على الأمن والسلامة والحماية من الحرائق وتجنب حدوث خسائر في الأرواح والممتلكات، فهي عنصر رئيسي للحفاظ على سلامتك أثناء حالة طوارئ الحريق. لذلك يجب علينا معرفة أنواع طفايات الحريق المستخدمة للتعامل الصحيح لإطفاء الحريق. مطفأة الماء تتميز باللون الأحمر وتستخدم في حرائق الدرجة الأولى، تعمل على تبريد المادة المحترقة ويجب عدم استخدامها في مكافحة حرائق الكهرباء. مطفأة الرغوة تتميز باللون البيج وتستخدم في حرائق الدرجة الثانية، تعمل على خنق المادة المحترقة ويجب عدم استخدامها لإخماد الحرائق الناجمة عن الالتماس الكهربائي. مطفأة ثاني أكسيد الكربون تتميز باللون الأسود وتستخدم في حرائق الدرجة الثالثة، وعادة ما تكون ذات فوهة كبيرة لنشر الغاز ذو البرودة العالية. مطفأة البودرة الجافة تتميز باللون الأزرق وتستخدم في حرائق الدرجة الرابعة، تعمل على منع الأكسجين من الوصول إلى النار والتفاعل معها، وهي متعددة الاستخدام. كذلك بطانية الحريق المستخدمة في المطابخ لإخماد حريق الزيوت أو الدهون، واللي تعمل على خنق الأكسجين للحد من اشتعال النيران، مع تمنيات الدفاع المدني بالسلامة للجميع.

لملم اشياءك خلاص عني ارحل ابتعد خذ هداياك واغانينا حكايه من ورق خذ سوالفنا وامانينا رسايل تختنق خذ عطورك يا حبيبي دافي انفاسك حضورك امس انتهينا.

Hoşan!

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: وذرها واعتسف عنها طريقا إلى عيسى الخليفة خير قصدي، تجد ملكا على البحرين تسمو به العليا إلى حسب ومجد.
0: من أشعار الشيخ محمد أبا الغنيم. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: بحرين اف ام على هوا.
1: تحبني ولا تحب الدراهم؟ اختار لك وحدة علشان ماضية علاقة ما تنبني بالتفاهم، حتى

0: كيف الحزن ينساك وانا بديت احس بك عادي مو نعيني
1: بس ولك كيف العيون الوسيعة.

بحرين اف ام دايما على هواك. ثبت الموجة على 93.3 اف ام.